0: لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة. ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب. ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side، كان في رسمة رسمها الفنان أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته. وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا، وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي المودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: انت فقدت كل حاجة. فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف، فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الأرض هتسبب ليك ضرر للأبد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك أنت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه إلى أبد الآبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول: دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة، واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك. هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا اما في القايمة او لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد انه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
1: ايوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا ان في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الابيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد ما فيهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز صديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيء صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك.

بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: احنا مكملين بنتكلم عن الاسد والغزاله، وعرفنا خلاص ان الاسد اسرع من الغزاله، والغزاله بتجري بسرعه 90 كيلومتر في الساعه والاسد بسرعه 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزاله بتجري لازم تتاكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعه جريها. الاسد كمان لازم يعمل نفس الحكايه. الغزاله وهي بتجري هربانه من الاسد لازم تتاكد انها اسرع من ايه؟ من اسرع اسد في الغابه، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش للي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إنه هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
7: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
8: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
9: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
10: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
7: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
7: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أخلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
8: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
9: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
10: يقبلون انصرافنا إلى الدين مادام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
7: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
10: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
9: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
8: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
7: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
9: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
7: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.

0: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
1: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس. القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
2: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
3: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
2: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله، والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
1: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
2: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
3: أستغفر الله العظيم،
0: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله، بل حتى مجرد التفكير بوجود الله، حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع، ووباء معد من أشد الأنواع خطرا. ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.

0: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
1: يحتاج الله؟ طبعاً، نحن نعبده.
2: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجاً عنده؟
3: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
4: الله كامل كل الكمال، ولا يحتاج لشيء من أحد. هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
1: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
0: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
2: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
3: فلماذا خلق الإنسان؟
4: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
1: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
4: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحواتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة، سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم.
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعيدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقول لك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك اختلافات وتناقضات في صموئيل الثاني 10-18، حيث يقول: وقتل داود من آرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولكن أخبار الأيام الأول 19-18 يقول: وقتل داود من آرام 7,000 مركبة وأربعين ألف راجل، وقتل شوبك رئيس الجيش.
2: المقصود بكلمة المركبة في العبارة الأولى هو الرجال الذين فيها، وفي كل مركبة 10 جنود، والذي يعين هذا المقدار العدد المذكور في سفر الأخبار، فإن الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا، فيكون 7,000 جندي، وهو يقول: وقتل داود 700 مركبة. المركبة لا تقتل، بل يقتل من فيها. والمقصود بعبارة النبي في المكان الثاني هو الرجال، فلا تناقض ولا خلاف. وقوله فارس في مكان، وفي مكان آخر يقول راجل، يظهر أنهم كانوا يحاربون تارة مشاة وأخرى على الخيل. فمن قال إنهم كانوا على الخيل أطلق عليهم كلمة فرسان من باب التغليب، ومن نظر إلى أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمة مشاة راجل من باب التغليب. والقول إليهم لا يناقض حيلام، فإذا قال النبي صموئيل إن داود توجه إلى حيلام ليحارب أعداءه، ثم قال نبي آخر في سفر الأخبار إنه توجه إليهم لمحاربتهم، فما الفرق بين الأمرين؟ لقد توجه إليهم في حيلام، وهدد عزر هو نفسه هدر عزر كما قلنا في حديث سابق، وشوبك هو نفسه شوبك، ورئيس الجيش هو ذات رئيس الجيش.
1: ورد في صموئيل الثاني 11:3 اسم أم الملك سليمان بثشبع بنت أليعام، ويناقضه ما ورد في أخبار الأيام الأول 3:5 بثشوع بنت عمييل.
2: بثشوع هي نفسها بثشبع، وواضح أن بين هاتين الكلمتين تشابها. قد كان أبوها يسمى تارة عمييل وأخرى أليعام، فإنه يجوز تسمية الإنسان تارة باسمه وأخرى بلقبه أو كنيته، كما هو المعهود في كل لغة. وكثيرا ما يتغير اسم الإنسان عند حدوث حادثة مهمة له، كما تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل.
1: جاء في صموئيل الثاني 12:31 عن داود: وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الأجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ولكنه يقول في أخبار الأيام الأول 20:3 وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. وبين الآيتين اختلاف، فإن كانت عبارة صموئيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر الأخبار مثلها.
2: لا نرى فرقا بين الآيتين، فهما توضحان إذلال داود لبني عمون حتى عاشوا في الذل مدة حياتهم، ووضعهم تحت المنشار والنورج، مما يدل على منتهى الانكسار والانسحاق من جانبهم، ويعني أنهم صاروا أذلاء. لقد وضعهم داود تحت المناشير ونشرهم. قسوة فظيعة، لكن لا تناقض بين النصين.

0: يقول صموئيل الثاني 14:27 إنه ولد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامار. ولكن في صموئيل الثاني 18:18 يقول أبشالوم إنه ليس له ابن لتذكير اسمه.
1: الآيتان صحيحتان، فواضح أن سفر صموئيل الثاني 14 يذكر اسم الابنة ثامار ولا يذكر أسماء الأبناء، مما يعني أن أولاد أبشالوم الثلاثة ماتوا صغارا، فحاول أبشالوم أن يخلد ذكره بإقامة نصب يحمل اسمه وسماه يد أبشالوم كما قال سفر صموئيل الثاني 18:18.

0: ورد في صموئيل الثاني 15:7-8، وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في آرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. والقول 40 سنة خطأ، والقول آرام خطأ كذلك، والصحيح أن يقول 4 سنين لا 40، وأن يقول آدوم لا آرام.
1: القول 40 سنة قول مطلق غير محدد بشيء، فلم يقل في نهاية 40 من ثورة أبشالوم أو ما شاكل ذلك، فيمكن أن يكون ما حدث بعد 40 سنة من مسح صموئيل النبي لداود ملكا، وليس من وقت فتنة أبشالوم ومسح داود ملكا من الحوادث المهمة التي تؤرخ منها التواريخ، وحينئذ فلا وجه للاعتراض. وقال المؤرخ الشهير يوسيفوس إن القراءة هي 4 سنين، فيكون 4 سنين من عصيان أبشالوم، والقراءتان صحيحتان. أما القول إن كلمة آرام خطأ وصوابه أدوم، فنقول إن كلمة آرام عامة تشمل أدوم وتشمل غيرها.
0: جاء في صموئيل الثاني 17:25 أن عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي، ولكن في أخبار الأيام الأول 2:17 يقول أن يثرى إسماعيلي.
1: يثرى إسماعيلي بالميلاد، لكنه صار يهوديا، وكان اسمه الإسماعيلي يثر، فصار يثرى.
0: جاء في صموئيل الثاني 19:29 أن داود قسم ممتلكات مفيبوشث مع خادمه صيبا، مع أن مفيبوشث كان بريئا وكان صيبا كاذبا. ألا يدل هذا على أن داود كافأ الكذب وظلم الأمانة؟
1: كان صيبا واسطة تعريف داود بمفيبوشث، فرد داود ممتلكات عائلة مفيبوشث له. ولما كان مفيبوشث أعرج الرجلين، فقد أمر داود صيبا بالإشراف على تلك الأراضي، ودخل الطمع صيبا فخدع داود عندما كان أبشالوم يقوم بانقلابه الفاشل على أبيه. ولم تكن حالة داود النفسية طبيعية بسبب ظروفه السياسية وقتها، فأصدر حكمه أن يأخذ صيبا ممتلكات مفيبوشث دون أن يحقق في القضية قبل أن يصدر حكمه، وقد أظهر الضعف وعدم العدالة بسبب ما كان يمر به من ظروف مؤلمة. على أن الذين يوجهون اللوم لداود يجب أن يرجعوا إلى الاتفاق الأصلي في صموئيل الثاني 9:10، حيث كلف داود صيبا بزراعة الأرض لحساب مفيبوشث الأعرج، وبناء على هذا يستحق صيبا نصف المحصول. فحصول صيبا على نصف الأرض يعني أنه سيزرع النصف الآخر لحساب مفيبوشث، وهذه عدالة. ولا يجب أن ننسى هنا المزمور 15 الذي كتبه نبي الله داود وقال فيه: يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ وأجاب السؤال بقوله: السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة على البريء. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. ولا شك أن الذي أوحى الله إليه بهذه الكلمات العظيمة لم يكن ليظلم أحدا بنية أن يظلم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

كنت ماشي وشفت في الشارع زبالة اتخنقت وبرضو بقيت حالتك ما هياش احسن حالة. لو شتمت الناس اللي بهدلوا الشارع كده بالطريقة دي هينضف؟ لأ طبعا استحالة. لما نبتسم لو شفنا في سكتنا عامل نظافة نشكره على تعبه لينا بمحبة وصنعة لطافة. يتشجع لما يشوفنا نفرق وياه كل مرة. يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع وبوجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، تبص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا،
2: نبقى شغالين بص تلاقي الكيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا يقويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله.

0: على تعبك معانا, واحنا بنقول لك ربنا قويك وربنا معاك.
1: شكرا نبي.
0: شكرا مثلا.
2: ألف سلام.
0: ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة, ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد, واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه, ممكن بالليل بقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا, بيعاملونا معامله وحشه, بيرموا الزباله في الارض. يعني ما حتى اي فحت في الشارع, لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت, ما بتسفلتش. واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول, احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
0: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا, هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته, بس ده اللي انا اقدر اقوله.
0: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها, والطفل من صغره بيتعود على القانون, ازاي نظافه البلد, ازاي نظافه نفسه, ازاي التعليم, وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده. احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي, المدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
0: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم, وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برة.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين ضيف, البلد ممكن تندم. غير كده عمرها ما هتندم.
0: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا, عشمالين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
0: ربنا يخليك. شكرا. احنا بنشكرك باسم كل الشباب, واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا
0: ربنا يخليك. مع السلامه.
3: سلامه الله.

الطرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر وال

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة، إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما تكلمنا على وجود الله وعلى صفات الله، الحلقة ديالنا اليوم غتكون علاش خلقني الله، علاش أنا عايش، شنو السبب من الوجود ديالي. حلقة مشوقة جدا بعنوان خلقني لأعبده، أتمنى أنكم تستمتعوا بها. راجعين لكم من بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، وحلقتنا اليوم بعنوان خلقني لأعبده. في نظرك شنو الدافع اللي خلي إله، كيف ما شفنا في الحلقات اللي قبل كلي القدرة كلي المحبة، يخلق إنسان؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال لازم في الأول نجاوبوا على سؤال: شكون أنا؟ من أنا؟ أنا إنسان، خلقني الله على الصورة ديالو وعلى المثال ديالو. نقدروا نشوفوا هذا الشيء هذا في الكتاب المقدس في أول سفر اللي هو سفر التكوين. الله كيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. خلقك الله على الصورة ديالو باش تكون روح ناطقة ليه. الله عطاك عقل فهم وإدراك، وبالعقل ديالك وبالحرية ديالك خلاك مسؤول على تصرفاتك، وعطاك المقدرة أنك تعرف الصح من الغلط. إذن هنا يجاوبنا على السؤال: شكون أنا؟ وأنا لمن كان شبه ومنين جيت؟ من كرم الله أن الله ما بغاش يكون بوحده فخلقنا. بعض الناس كتعتقد أن الله خلقنا غير باش نعبدوه وباش نحاولوا الإرضاء دياله وباش نخدموه، وهاد الشي غلط. الله يا صديقي ما كيحتاجش للتمجيد أو العبادة من الإنسان، لأنه قبل ما نتوجدو حنا كانت كتمجدو الملائكة، وحتى قبل ما تكون الملائكة الله كان مكتفي بذاته. الله ما كتنقصو حتى شي حاجة نقدر نعطيها له أنا كمخلوق، بالعكس أنا كإنسان أنا اللي محتاج لله. كيف ما كيتقال في القداس الجريغوري: أنت لست محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا محتاج إلى ربوبيتك. إذن عزيزي المستمع، الفكرة اللي ممكن تكون عاشت في الذهن ديالك سنين وسنين خلتني نرسم صورة مغلوطة على الله. جاء الوقت أني نفحصها، جاء الوقت أني نفكر فيها بنفس العقل اللي الله عطاه لي. وكنقول لك مرة أخرى عزيزي المستمع، الله ما كيحتاجش العبودية ديالك أو ديالي، لكن أنا وانت كنحتاجه للربوبية دياله. أعزائنا المستمعين، خلونا ناخذ ترنيمة قصيرة ورجعوا لكم من بعد، بقوا معنا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء في حلقتكم خلقني لأعبده. الحقيقة هي أن هذا الإله المحب كيف ما هو خلقنا بدافع المحبة باش نعيش معاه في شراكة ونحقق المشيئة ديالو على الأرض، أكرمنا بأننا نكمل معاه هاد الشراكة في السماء من خلال الحياة الأبدية. الموت ماشي هي نهاية علاقتي بالله، بالعكس الآية في الحق الكتابي كتقول: تعالوا يا مباركي أبي ريتوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. الله لخص لنا في هذه الآية بعض المعاملات اللي خاصنا نعيش بها حياتنا كيف ما قلنا. دونك أنا باش نكون كنحقق الصورة ديالو على الأرض خاصني نكون كنتمم المشيئة ديالو، يعني الحاجة اللي هو في السماء باغيها أنها تكون هنا في الأرض أنا خاصني نكون كنمشي فيها وكنسلك فيها. لكن كيفاش نقدر نبقى صالح ونكون صالح في مكان عامر بالفساد وعامر بالكره وعامر بالشر وعامر بالموت؟ كيف ما قلت قبل، المشيئة ديالو هي أني نكون عايش في البر، عايش بقلب الله. يعني كل موقف كيتحط قدامي كيكون صعيب عليا أني ناخد قرار، خاصني نقول لو أن الله كان بلاستي كيفاش كان غادي يتعامل. كنشجعك عزيزي المستمع، إلا كنتي باغي تعرف على بزاف ديال المواقف كثيرة كنشوفو من خلالها تعاملات الله، أنك تقرأ هاد الشي في الكتاب المقدس. وإلا عندك أسئلة أو عندك موقف ما عرفتيش كيفاش تصرف فيه، عافاك صفت لنا إيميل على الإيميل ديال البرنامج اللي هو cn@radioclv.org أو لا من لاباج فيسبوك ديالنا سي لا في راديو. تقدر كذلك تواصل معنا عبر الواتساب أو فايبر على الرقم التالي 002-12-12-11-16-14. غادي نتسنى إيميلاتكم، غادي نتسنى مساجاتكم واقتراحاتكم. تحية لكم مني أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة. نشوفكم في الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. وقع علي الخبر كالصاعقة، مطلوب مني أقضي شهر في مأمورية مع زميلة. الزميلة دي كانت من نوع اللي بتتعامل بخشونة جدا مع الناس، وكلامها دايما جارح، يعني تخبط في الكلام. والحقيقة بصفة عامة الشخصيات دي أنا بلاقي صعوبة في التعامل معاها، وبالتالي ما أقدرش أقعد دقايق، فإزاي أقعد شهر معاها؟ لكن الجميل إن ما كانش إجباري، كان ممكن برضو أرفض. وبالرغم من كده الحقيقة استغربت جدا من نفسي لما قلت محتاجة وقت أفكر وأصلي وبعدين أبلغكم برأيي. في المهلة دي كنت فعلا بفكر، بس كل ما أفكر وأقول خلاص أقبل هلاقي شريط قدام عيني للشخصية دي وتصرفاتها اللي كانت فعلا بتضايقني، وكنت خلاص هرفض. بس فكرت في آخر لحظة إني أروح لشخصية حكيمة جدا اتعودت أخد رأيها لما أمر بموقف صعب. رحت وحكيت له، فقال لي أقوى الكلمات اللي أي حد ممكن يقولها عن الحب. قال لي كده: هايدي، اتعلمي تحبي بالإرادة مش بالمشاعر. أيوة أنت سمعتيني صح، بالإرادة مش بالمشاعر. عارفين ليه؟ هو قال لي كده، المشاعر بتتغير بحسب الظروف، بتنزل وبتطلع. مش بس كده، المشاعر بتتغير حسب اللي بيقدمه الناس لينا، أما الإرادة ثابتة مش بتتغير مهما تغيرت الظروف أو الشخصية كانت صعبة. فقرري تحبي الشخصية دي بإرادتك مش بمشاعرك. فعلا حاولت وقلت أنا بحب الشخصية دي بإرادتي مش بمشاعري. وفي الحقيقة أنا سافرت معاها، وكنت بكل الطرق بحاول لما تعمل حاجة وحشة أقول أنا بحب الشخصية دي بإرادتي. ولما ابتديت أقدم الحب ده ابتدت تتقرب مني، واكتشفت إن هي نفسها مش مبسوطة بنفسها لما بتعمل كده، بس ظروفها خلتها كده. ظروف تربيتها كانت ناشفة، وبالتالي هي كمان أصبحت ناشفة. الحقيقة أنا خرجت من التجربة دي وجوايا يقين إن الحب اللي بالإرادة بيخليني أشوف صفات الشخص الحلوة قبل عيوبه. الخبرة اللي فاتت دي ما كانتش سهلة، كانت صعبة جدا، وكان مطلوب مني أتنازل عن الأنا وأفكر بصورة إيجابية. بس الكتاب المقدس في كورنثس الأولى أصحاح 13 وعدد 13 بيقول كده: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. اسمعوا كده الجزء الجاي بيقول إيه: هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. المحبة بتمنح سلام ليكي

0: نحق قوة علشان تحبيه محبة بالإرادة مش بالمشاعر. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك حطي قدامك شخصية انت شايفة انك مش عارفة تتعاملي معاها خالص، لأنها مختلفة عنك، صعبة في التعامل، خشنة في الأسلوب. المهم فكري في الشخصية دي وصلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حبتني محبة غير مشروطة، أنا في عيوب كتير ومع ذلك أنت بتحبني. يا رب من فضلك ساعدني، محتاجة أتعلم الحب منك، محتاجة أشوف الموقف من زاوية الشخصية دي مش من زاويتي أنا، محتاجة أتعلم إزاي أحب محبة غير مشروطة، أتعلم أحب بإرادتي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليك. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

أي قضية تتصل بالخيانة قضية من أخطر القضايا، يتحكم على أصحابها بدون رحمة. ولما حب علماء اللغة يعرفونا معنى كلمة خيانة، قال واحد منهم: هي نقض كل ولاء والتزام بالقول أو بالفعل تجاه طرف لا يجب التعامل معه بالنقض. وأنا شايف إن كان في قصة ملت بالخيانة وكان السبب في نهاية حياة بطلها، الخيانة مش هتكون غير قصة المسيح. معلم وصانع معجزات خانوا شعبه بين يوم وليلة، سلموا للمستعمر الروماني علشان يقتلوا، خانوا أهله فقالوا عليه مختل وبيه شيطان، خانتوا عدالة الأرض كلها فحكمت عليه بالبراءة وبعدين بالموت صلبا في أقل من ساعة، وده كان إرضاء لمشاعر عصابة من رجال الدين. مفيش تهمة ثابتة، مفيش شهود أصلا غير شهود زور، لكن كل ده كوم وخيانة أعز أصحابه ليه وتسليمه لليهود في مقابل 30 من الفضة، ده كوم تاني خالص. لو اتكلمنا عن خيانة صاحبه يهوذا الإسخريوطي، لازم هيتفتح ملف صاحب تاني خاين وهو بطرس الجليلي، فالاتنين وقعوا في نفس الكارثة. وده يمكن بالعكس، خيانة بطرس كانت أصعب وأقسى من خيانة يهوذا، فيهوذا باعه مرة واحدة في الوقت اللي بطرس باعه 3 مرات. يهوذا باعه بمقابل مادي، بطرس باعه ببلاش. يهوذا باعه بقبلة في الوقت اللي باعه بطرس بلعن وسب. يهوذا بعد ما باعه حاول يصلح غلطته ورجع لرؤساء الكهنة علشان يرجع الفلوس اللي خدها منهم، بطرس ما عملش أي شيء زي كده. يبقى مين الخاين رقم واحد، يهوذا ولا بطرس؟ مفروض لو محامي لسه تحت تدريب أرى الملفين بالصورة دي يقول إن الخاين رقم واحد هو بطرس، لكن بعد كده يفاجئنا التاريخ إن بطرس بقى من رسل المسيح اللي فتح باب الملكوت لآلاف من الناس في الوقت اللي اعتبر الكتاب المقدس يهوذا ابن الهلاك، يعني يهوذا اللي خد لقب خاين رقم واحد. أما الأعجب من كل شيء إن اللي نطق نص الحكم على يهوذا بكده هو بطرس. ليه فجأة بقى لقب الخاين رقم واحد هو لقب يهوذا؟ أسباب الحكم: أولا، معاد توبة يهوذا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن بعد يهوذا ما عرف إن المسيح اتحكم عليه بالصلب ندم، يعني ما كانش ضمير يهوذا موجود طول وقت تفكيره في تسليم المسيح، ما كانش ضميره موجود وقت ما راح يقبض المبلغ الرخيص، ما كانش ضميره موجود لما قبل معلمه وقال المسيح، ما كانش ضميره بيتحرك لما قال له المسيح: يا صاحب أبي قبلة تسلمني ليهم؟ ما تحركش ضميره لما قال له المسيح: يا صاحب هتسلمني الأعداء بقبلة؟ ولما شافهم بيقيدوه ويضربوه، كل ده ما صحاش ضميره؟ كل ده ما صحاش ضميره؟ هيصحيه الحكم بموت المسيح؟ خيانة يهوذا كانت متسلسلة مليانة بإصرار غريب، بس يمكن فيه البعض اللي هيقول: بس ربنا برضو بيسامح، طالما ان يهوذا ندم يبقى ليه ربنا ما سامحوش؟ السبب ببساطة، والكلام مش بس يخص يهوذا لكن وكل واحد فينا، ان التوبة ليها وقت محدد. مين قال ان وقت التوبة مفتوح لأي حد في أي وقت؟ الوقت الوحيد اللي ربنا قال فيه انه يقبل توبة أي واحد هو دلوقتي حالا. يعني لو توبتك مش دلوقتي، لو أجلت لغاية ما يموت المسيح في حياتك، ممكن تيجي تصلح أخطائك أو تبكي، بس ده هيكون بعد فوات الأوان. وإيه يعمل الندم بعد زلة الأدم؟ علشان كده هنا على الأرض في فرصة ومفيش توبة، بكرة في الأبدية هتكون في توبة بس أكيد مفيش فرصة، وإنت تختار. السبب التاني اللي خلى يهوذا خاين رقم واحد هو شكل التوبة. لما حب يصلح أخطائه راح مرجع 30 من الفضة، آخر سرقة سرقها، لكن يهوذا كان لص بيسرق صندوق الكنيسة من زمان، يعني 30 من الفضة دول مش أكتر من دفعة واحدة من حاجات كتير دخلت جيبه، نقطة الحساب أتقل بكتير من رقم 30. التوبة الحقيقية مش هي التوبة عن الدفعة الأخيرة، العلاقة الأخيرة، الرقم الأخير، المقابلة الأخيرة، التوبة هي ترك كل حاجة من النوعية دي وعن الخطية الموجودة في القلب اللي ورا الرقم والعلاقة والاختلاس، خطية محبة المال. لما واحد تاني بتاع فلوس تاب وكان اسمه زكا، من غير ما حد يفهمه يعمل ايه، قال كده: انا هدي نص فلوسي للمساكين، ولو كنت ظلمت حد هرد له حقه 4 أضعاف.
تسمح لي أسألك، أنت تبت عن إيه؟ بتتوب عن اللي ما بتعتبروش خسارة حقيقية؟ عن اللي ممكن ترجعه من تاني لدرج مكتبك، لأوضة نومك في أي وقت لو حبيت؟ ليه علاقتك بالخطية فيها فصال لغاية النهاردة؟ ليه بتعتبر أن وجودها مكسب في حياتك وهي زي القنبلة الموقوتة اللي بتدمرك ولازم تدمرك؟ التوبة مش شكل من برة، ربنا شايف اللي جوه كمان. أما السبب الثالث اللي يخلي يهوذا خاين رقم واحد هو أطراف التوبة. لما حب يهوذا يصلح غلطته راح بالفلوس لرؤساء الكهنة، لشركاته في الخيانة يعني. وليه؟ الكلام واضح، علشان يبيض صورته قدامهم أكتر من أنه يقدم شهادة عن المسيح اللي خانه. راح يقول لهم على المسيح أنه دم بريء. طب ما الحملان اللي بتتقدم دبايح برضو دم بريء، يعني هو كل اللي يسويه المسيح في نظرك مجرد دم بريء؟ وبعدين كان المسيح وقت ما رجع يهوذا للكهنة لسه قبل الصليب. ممكن أسألك ليه ما راحش يهوذا يقدم اعتذاره ليه وهو اللي باعه؟ يعني ده بيورينا انه في مرات التوبة بتبقى على سبيل الوجاهة الاجتماعية، على سبيل ان ابيض وشي بعد ما عملت اللي انا عاوزه، غسيل سمعة زي غسيل الايدين والاموال وخلافه. التوبة لازم تتقدم لأول شخص بنغلط في حقه، في ربنا اللي احنا أخطأنا بتتوجه ليه مباشرة. والكتاب بيوعد في الحالة دي بس انه ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما السبب الأخير في حكم المحكمة الإلهية في ملف قضية خاين رقم واحد يهوذا الإسخريوطي بالهلاك هو حكم التوبة. مرضيش رؤساء الكهنة يعيدوا النظر في قضية يهوذا، مرضيوش حتى يوعدوه بشيء من الممكن يصلحوا بيه مسار الأحداث. شاف فيهم العند والإصرار إن الحكم هيتنفذ، وشعر إنه خسر كل حاجة. وفجأة لقى نفسه واقف في محكمة ضميره اللي قال له عملت إيه يا خاين؟ ده رد جميل المسيح معاك؟ ليه تخون الأمين وتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه سلمت الأمل الوحيد في الخلاص من الموت للموت؟ ليه تحالفت مع الرومان وانت يا اليهودي المتعصب علشان يقتلوا معلمك؟ شعر يهوذا باختناق، حس انه مش قادر يرد، مش قادر يسمع غير صوت المظاهرات اللي زي ما يكون بعملته علمها كلمة اسلوبه، والصوت بيعلى من جوه في ضميره ومن بره في الواقع. وهنا استسلم يهوذا لحكم محكمة ضميره وقرر انه يشنق نفسه، ودي كانت أسوأ حاجة عملها في حياته. كان ممكن يتوب توبة شكلية وربنا يعلمه التوبة الصح، كان ممكن يتوب بعد فوات الأوان بس يكتشف أن ربنا لسه عنده وقت، كان ممكن يتوب للناس وربنا يقدر من خلال الناس يرجعه لي. لكن أصعب حاجة عملها أنه حكم على نفسه وما انتظرش حكم ربنا عليه. هو ده الشيء الوحيد اللي فصل بين قضية يهوذا وقضية بطرس. بطرس طلع برة زي ما يهوذا طلع برة، بس بطرس بكى وانتظر حكم المحكمة السماوية. ولما انتظر حكم المحكمة السماوية سمع كلمة من السيد قال له أنا خدت عيبك عليا وخدت ضعفك فيا، وإن حررتك هتبقى حر. مين اللي يشتكي عليك وأنا اللي أقدر أغيرك؟ ارجع يا كل يهوذا بيسمعني، ارجع قبل فوات الأوان، وارجع عن كل حاجة من أعماقك مش من براك، وارجع للمسيح مش لحد تاني غيره. وأخيرا اقبل حكم المسيح ليك بالبراءة علشان تقدر تكمل معاه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريال البرموسي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000 جنيه مصري، وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قال انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في اول رحلة للسفينة يوم 15 ابريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف ايه اهم اسرار غرق تايتانيك؟ خلينا اقولك كام سبب. اول سبب اسمه الامان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين ابدا انها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الامكانيات، عندهم كل امان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول انها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة وغرق معاها كل امال المسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل امل في الامان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل، ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، إن اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقولك احذر من الأمان الكاذب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: امين ربنا يبارككم.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويقوم

خلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتي؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار!

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

تلميذ مستعد. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. المزمور 25 الآية 12 والآية 14. عندما يبدأ الله في تعليم الإنسان، فإنه يختار تلاميذه على أساس الشخصية وليس القدرة الفكرية أو الدرجات الأكاديمية أو المكانة الاجتماعية. إنه يبحث عن اتجاه القلب الداخلي تجاهه، الخضوع والاحترام. علاوة على ذلك يضع الله المنهج، فهو يعلم مثل هذا الرجل في الطريق الذي يختاره الله. في كثير من الأحيان لا يكون هذا هو الطريق الذي نختاره لأنفسنا. قد نميل نحو موضوعات مثل النبوة أو الإعلانات التي تبدو عميقة، في حين أن منهج الله قد يركز على ما هو متواضع وواقعي، الخدمة والتضحية والإخلاص. لأولئك الذين يخضعون لتعليمات الله هناك مكافآت عظيمة. سر الرب لخائفيه. في العلاقات الإنسانية لا نشارك أسرارنا إلا مع من نثق بهم، وبالمثل عندما يشاركنا الله أسراره فهذا دليل على أننا اكتسبنا ثقته. هذه هي شهادة تخرجنا. يتجلى هذا بشكل جميل في علاقة يسوع مع تلاميذه، فبعد أن أخضعهم لثلاث سنوات من التلمذة الصارمة قال لهم: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سميتكم أحباء، لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 الآية 15. أولا، تعلم يسوع نفسه من الآب من خلال الخضوع الكامل له، ثم قام بدوره بنقل كل ما تعلمه من الآب إلى أولئك الذين خضعوا له بنفس الطريقة. ولا يزال الله يختار تلاميذه على نفس الأساس، ولم تتغير متطلباته ولا منهجه. يا رب، أريد أن أكون تلميذا مستعدا أن تشاركني أسرارك في وقتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش وسط زمن مليان زيف وشروق لا في أبيض

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Welcome back to the broadcast.
2: نرحب بكم مرة أخرى للاستماع إلينا.
1: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
2: في حلقتنا الماضية تركت لك سؤالا للتأمل.
1: Do you remember what it was?
2: هل تذكر ماذا كان ذلك السؤال؟
1: Well, while you are thinking, let me review the last message.
2: بينما تفكر دعني أراجع معك الرسالة الماضية.
1: It may help you remember.
2: فقد يساعدك ذلك على التذكر.
1: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
2: لقد بدأنا منذ قليل دراسة في الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد الحادي والعشرين.
1: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
2: أرسل إبراهيم كبير بيته إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
1: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
2: أرسله إبراهيم في مهمة العثور على زوجة لابنه إسحاق.
1: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
2: هل تذكر أول شيء فعله إليعازر؟
1: The first thing that Eliezer did was pray.
2: كان أول شيء عمله إليعازر هو أنه صلى.
1: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
2: كان أول شيء عمله عبد إبراهيم أنه طلب معرفة فكر الله.
1: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
2: أول ما عمله إليعازر كان أنه طلب معرفة إرادة الله وتوجيهه.
1: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
2: كان السؤال هو من هو الشخص الذي اخترته لابن سيدي؟
1: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
2: وفي الواقع كانت هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت في الكتاب المقدس.
1: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: لابد أن أناسا كثيرين صلوا قبل الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين، لكن هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
1: Here it is.
2: وهذه هي الصلاة.
1: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
2: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
1: In our last broadcast, I asked you the following question.
2: في حلقتنا الماضية سألتك هذا السؤال.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
2: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي هكذا؟
1: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
2: أين تعلم إليعازر أن يثق في يهوه وأن يتكل عليه هكذا؟
1: From his master Abraham, of course.
2: بالطبع تعلم ذلك من سيده إبراهيم.
1: Obviously, he watched him.
2: من الواضح أنه كان يراقبه.
1: Mothers and fathers, please listen carefully.
2: أيها الآباء والأمهات أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يثقوا في الله بمشاهدتهم لكم وأنتم تثقون في الله.
1: Your children will learn to be thankful and contented in life by watching you exercise the spirit of contentment.
2: أطفالكم سيتعلمون الشكر والقناعة والاطمئنان في الحياة بمشاهدتهم لكم وأنتم تمارسون روح الاكتفاء والرضا والقناعة.
1: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
2: أطفالكم سيتعلمون الاعتماد على الله في أوقات الصعوبات والضيقات في حياتهم بمشاهدتهم لكم وأنتم تعتمدون على الله في أوقات الصعوبات في حياتكم.
1: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا جنودا يجاهدون في الصلاة بمشاهدتهم ومراقبتهم لكم في حياة الصلاة.
1: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا معتمدين على الله في كل قرار يتخذونه عندما يرونكم تمارسون اعتمادكم على الله.
1: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
2: أيها القادة والمعلمون من المستمعين، أرجوكم أن تنصتوا جيدا.
1: People are learning and modeling not your words but your life.
2: الناس يتعلمون ويقتدون لا بكلماتكم ولكن بحياتكم.
1: People are learning and modeling your walk more than your talk.
2: الناس يتعلمون ويقتدون بسلوككم أكثر مما يفعلون ذلك بكلامكم.
1: Obviously, to Abraham, prayer was the first option, not the last resort.
2: ومن الواضح أن صلاة إبراهيم كانت هي خياره الأول ولم تكن ملاذه الأخير.
1: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
2: من الواضح أن إبراهيم قدم لأسرته النموذج لحياة الصلاة.
1: Not only to his family, but also to all of his servants and those who worked within his compound.
2: وليس فقط لأسرته، ولكن أيضا لكل عبيد.

0: في العدد السابع عشر من الأصحاح الخامس.
1: Pray always or pray continuously.
0: صلوا بلا انقطاع أو صلوا باستمرار.
1: 2000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
0: وقبل ذلك بألفي عام فهم إليعازر هذا المبدأ في الصلاة.
1: What principle?
0: أي مبدأ هذا؟
1: My listening friends, this is what it is.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا هو المبدأ.
1: It is the principle of prevailing prayer.
0: إنه مبدأ الصلاة التي تهيمن وتسود.
1: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
0: هو مبدأ الممارسة الأمينة والمخلصة لما فهمه.
1: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
0: ربما لم تكن هناك بعثة أكثر استغراقا في الصلاة من هذه البعثة.
1: We only have a summary of Eliezer's prayer.
0: وما هو قدامنا هو مجرد تلخيص لصلاة إليعازر.
1: I have no doubt that throughout this six-week journey across the blazing heat of the desert.
0: ولا شك أنه خلال هذه الرحلة التي استغرقت 6 أسابيع عبر حرارة الصحراء المتوهجة.
1: From Palestine to modern-day Iraq, Eliezer prayed.
0: من فلسطين إلى العراق المعاصر في زماننا، كان إليعازر يصلي.
1: Throughout these 6 weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
0: خلال هذه الأسابيع الستة، كان إليعازر يسكب قلبه أمام الرب.
1: Morning, noon, and night, Eliezer prayed.
0: كان إليعازر يصلي صباحا وظهرا ومساء.
1: Every waking moment he prayed.
0: في كل لحظة من لحظات يقظته كان يصلي.
1: Early in the morning he prayed.
0: في الصباح الباكر كان يصلي.
1: Late at night he prayed.
0: وفي ساعة متأخرة من المساء كان يصلي.
1: Oh Lord.
0: يا رب.
1: I am dependent on you.
0: أنا معتمد عليك ومتكل عليك.
1: Oh Lord.
0: يا رب.
1: You have been good to my master.
0: كنت طيبا وصالحا مع سيدي.
1: Oh Lord.
0: يا رب.
1: You are my master's blesser.
0: أنت المبارك لسيدي.
1: Oh Lord, I know you will not let me down.
0: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, I know you will not let him down.
0: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, your choice and not mine.
0: يا رب، ليكن الخيار لك وليس لي.
1: O Lord, not my will, but yours be done.
0: يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.
1: O Lord, what you want, not what I want.
0: يا رب، ليكن ما تريده أنت لا ما أريده أنا.
1: O Lord, what you like, not what I like.
0: يا رب، ليكن ما تحبه أنت لا ما أحبه أنا.
1: O Lord, what your desire, not my desire.
0: يا رب، ليكن ما ترغبه أنت لا ما أرغبه أنا.
1: So by the time Eliezer arrived in Nahor, he was prayed out.
0: وهكذا عندما وصل إليعازر إلى ناحور كان قد صلى تماما.
1: And God led him to his perfect plan.
0: فقاده الرب إلى خطته الكاملة.
1: But there is a second thing that I want to share with you.
0: لكن هناك أمر ثاني أريد أن أشرككم معي فيه.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
1: I don't want you to miss this.
0: أود ألا يفوتكم هذا.
1: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
0: كان إليعازر يصلي وهو يواصل السفر.
1: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
0: إنه لم يجلس على مقعد سهل لا يعمل شيئا وينتظر أن الله يفعل كل شيء لأجله.
1: No.
0: لا.
1: He kept on walking.
0: بل ظل يسير.
1: He kept on planning.
0: وظل يفكر ويخطط.
1: He kept on studying the maps.
0: وظل يدرس الخرائط.
1: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
0: وظل يتصور أفضل الطرق التي يصل بها إلى تحقيق مقصده.
1: My listening friends, listen carefully.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيداً.
1: Prayer is not an excuse for laziness.
0: الصلاة ليست عذراً نبرر به كسلنا.
1: Prayer is

0: a substitute for action.
1: الصلاة ليست بديلا عن العمل.
0: That is why the Bible says to watch and pray.
1: ولهذا السبب يقول الكتاب المقدس اسهروا وصلوا.
0: You need to do both.
1: أي أن عليك أن تعمل الاثنين معا.
0: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
1: فبينما كان موسى يصلي ويداه مرفوعتان نحو السماء.
0: Joshua was down in the battlefield fighting.
1: كان يشوع في ميدان المعركة يحارب.
0: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
1: وطلب نحميا من شعبه أن يبنوا بيد وأن يحملوا السيف باليد الأخرى.
0: Watch and pray.
1: اسهروا وصلوا.
0: And that's what Eleazar was doing.
1: وهذا ما كان إليعازر يفعله.
0: But very quickly, there is a third thing that I want you to notice here.
1: ولكن وبسرعة هناك أمر ثالث أريد أنك تلاحظه هنا.
0: This woman had to be related to his master Abraham.
1: هذه المرأة كان ينبغي أن تكون قريبة لسيده إبراهيم.
0: That was his commission.
1: كانت هذه مهمته.
0: Those were his instructions.
1: وكانت تلك هي التعليمات التي لديه.
0: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
1: فبعد أن قطع نصف المسافة وبدأ يشعر بالتعب ربما كان يجرب أن يقول لنفسه حسناً يمكن أن نرضى بأية امرأة نلتقي بها.
0: But no.
1: ولكن لا.
0: He could have put things off and just wandered around the corner.
1: ربما كان يجرب أن يؤجل كل شيء وينزوي في ركن من الأركان يتجول فيه.
0: He could have done any kind of thing.
1: كان في وسعه أن يعمل كل الأشياء.
0: But Eleazar had to obey the commission.
1: ولكن إليعازر كان لابد أن يطيع إرساليته ويقوم بمهمته.
0: The woman must not be of the Canaanites.
1: كان لابد ألا تكون المرأة من الكنعانيات.
0: The woman must be a God-fearing woman.
1: كان لابد أن تكون المرأة تقية تخاف الله.
0: So Eleazar placed a sign.
1: وهكذا وضع إليعازر علامة.
0: You may have noticed that he did not ask for a miracle.
1: ربما تلاحظ أنه لم يطالب بمعجزة.
0: He just put a sign there.
1: لقد اكتفى بمجرد أن يضع علامة.
0: He said, God, I'm going to trust you to show me.
1: قال يا رب إنني أثق فيك أنك ترشدني.
0: I want you to show me and then I will know it is from you.
1: أريد أنك ترشدني وحينئذ سأعرف أن الأمر يخرج منك.
0: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
1: وفي تلك الأيام كانت العلامة الوحيدة التي يعرفون بها أخلاق المرأة وصفاتها هي كيفية تصرفها وسلوكها.
0: A woman of character was a generous woman.
1: فالمرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة السخية.
0: A woman of character was a hospitable woman.
1: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تكرم ضيوفها.
0: A woman of character was self-giving woman.
1: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تضحي وتبذل نفسها.
0: That was the only sign he knew and therefore he placed that sign.
1: كانت هذه هي العلامة الوحيدة التي عرفها إليعازر ولذلك وضع هذه العلامة.
0: I will say more about that in our next broadcast.
1: سأتحدث عن ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة.
0: But listen carefully as to the reason Eleazar said what he said.
1: لكن أرجو أن تنصت جيدا إلى السبب الذي دعا إليعازر أن يقول ما قاله.
0: Verse 14 of chapter 24.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الرابع والعشرين. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق.
0: Now had Eleazar went to a Canaanite woman and asked her for a drink.
1: فلو أن إليعازر ذهب إلى امرأة كنعانية وطلب منها أن تعطيه ليشرب.
0: She would have looked at him and said.
1: لكانت قد نظرت إليه وقالت.
0: No, get it yourself. You are stronger than I am.
1: لا, اذهب أنت بنفسك لتشرب, فأنت أقوى مني.
0: Now this is the spirit of the age.
1: كانت تلك هي روح العصر.
0: It is not new.
1: فالأمر إذن ليس بجديد.
0: It goes back to the Canaanite days.
1: إنه يعود إلى أيام الكنعانيين.
0: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
1: ولهذا لم يكن إبراهيم يريد أن يختار عروسا لابنه إسحاق من بين الكنعانيات.
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
1: عرف إبراهيم أن إسحاق كان ابن الموعد.
0: Do you know how long he waited for Isaac?
1: هل تعرف كم ظل ينتظر إسحاق؟
0: Do you know how many years?
1: هل تعرف كم من السنين انتظر؟
0: He waited 25 years.
1: لقد انتظر مدة 25 سنة.
0: He got old and his wife Sarah got old and he gave up a few times.
1: لقد تقدم في السن وكذلك سارة زوجته وربما شعر باليأس بضعة مرات.
0: In fact, at one time he wanted to adopt Eliezer the servant to become his adopted son and inherit his earthly goods.
1: بل إنه في الواقع أراد مرة أن يتبنى عبده إليعازر ليكون ابنه بالتبني ليرث كل ممتلكاته الأرضية.
0: And then one time when he got Ishmael, he said, "Oh, let Ishmael live before you."
1: ومرة عندما جاء بإسماعيل قال ليت إسماعيل يعيش أمامك.
0: God said, "No, no, no."
1: وقال الله لا لا لا.
0: I have made you a promise, and I'll keep it.
1: لقد وعدتك ولا بد أن أفي لك بوعدي.
0: Listen to this, my listening friends.
1: أرجو أيها الأصدقاء المستمعون أن تنصتوا إلى هذا جيدا.
0: When God makes a promise, it may take 25 years, but He always keeps His word.
1: عندما يعطي الله وعدا. قد يستغرق الأمر 25 عاما للوفاء به ولكنه دائما يفي بوعده.
0: Abraham knew that God had promised him that through Isaac his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
1: وقد عرف إبراهيم أن الله كان قد وعده أنه خلال إسحاق سيكون نسله الروحي أكثر عددا من نجوم السماء.
0: Abraham knew that the ancestor of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
1: وعرف إبراهيم أن سلف الرب يسوع المسيح كان لابد أن تكون امرأة ذات صفات طيبة.
0: So Eliezer planned a sign.
1: وهكذا خطط إليعازر أن تكون هناك علامة.
0: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
1: إذا طلبت من امرأة أن تعطيني لأشرب ثم تعرض أن تسير الميل الثاني دون أن أطلب منها ذلك فحينئذ ستكون هي المرأة التي أبحث عنها.
0: Simple? Yes.
1: أهكذا بكل بساطة؟ نعم.
0: But the plan was not simplistic.
1: ولكن الخطة لم تفرط في البساطة إلى حد الخطأ أو سوء الفهم.
0: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي بعض الأشياء الهامة التي أود أن أخبركم بها قبل أن أنتهي من هذه الحلقة اليوم.
0: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
1: هناك بعض الناس الذين يقولون إنك لا ينبغي أن تكون محددا في صلاتك.
0: They really believe this sincerely.
1: وهم يعتقدون هكذا بإخلاص.
0: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
1: فهم يظنون أنهم لا ينبغي أن يصلوا لأجل أشياء محددة فقط إذا كانت هذه الحالة ضد إرادة الله.
0: Well, I have news for them.
1: حسنا، لدي بعض الأخبار لهؤلاء الناس.
0: God is very capable of saying no.
1: الله قادر تماما أن يقول لا.
0: But my question to them is this.
1: ولكن سؤالي لهؤلاء الناس هو هذا.
0: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
1: كيف تعرف أن الله قد استجاب لصلاتك إذا لم تكن قد صليت لأجل شيء محدد؟
0: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
1: وهناك أناس يخافون أن يطلبوا من الله أي شيء خشية أن تكون صلاتهم خارج إرادة الله.
0: Let me put your mind at rest.
1: دعني أطمئنك.
0: When your heart is right,
1: عندما يكون قلبك مستقيما,
0: when your heart is bent toward obedience to the will of God,
1: عندما يكون قلبك متجها إلى طاعة إرادة الله,
0: when your heart is committed to do the will of God,
1: عندما يكون قلبك مكرسا لعمل إرادة الله,
0: you can ask God for anything.
1: فإنك تستطيع أن تطلب أي شيء من الله.
0: Because with that kind of heart, you are not going to ask for stupid things.
1: لأنك إذا كنت تحمل مثل هذا القلب فإنك لا يمكن أن تطلب من الله أشياء غبية أو سخيفة.
0: You are going to ask for things that are honoring to God.
1: أنت ستطلب من الله أشياء تكرم الله وتشرفه.
0: You are going to ask for things that are glorifying God.
1: أنت ستطلب أشياء تمجد الله.
0: You are going to ask for things that are pleasing to God.
1: أنت ستطلب أشياء تسر الله.
0: Praying specifically does not dishonor God.
1: طلب أشياء محددة لا تشين الله أو تسيء إليه.
0: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
1: في الواقع الصلاة لأجل أشياء محددة هي الطريقة الوحيدة التي بها تستطيع أن تعرف أن الله هو الذي صنع هذا الشيء.
0: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
1: في عام 1987 كنت راعيا لكنيسة تضم أقل من 50 عضوا.
0: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000-seat church in a visible location in the city where I lived.
1: في ذلك الوقت قلت لأصدقائي إنني أعتقد أننا نحتاج إلى كنيسة بها 3,000 مقعد في موقع منظور في المدينة التي كنت أعيش فيها.
0: Many of them thought that it was impossible.
1: وكثيرون منهم ظنوا أن هذا مستحيل.
0: Many of them said it could not happen.
1: كثيرون منهم قالوا إن هذا لا يمكن أن يحدث.
0: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
1: لكن بعد 13 عاما أصبح كل واحد في العالم يعرف أن الله فعل ذلك.
0: I was talking to a friend the other day and I said to him that my very simple philosophy is this.
1: كنت أتحدث ذات يوم إلى صديق لي وقلت له إن فلسفتي البسيطة جدا هي هذه.
0: If you can explain it, then God didn't do it.
1: إذا كنت تستطيع أن تفسر ما حدث فمعنى هذا أن الله لم يفعل ذلك الشيء.
0: My listening friends, God wants us to learn these three things.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، الله يريدنا أن نتعلم هذه الأشياء الثلاثة.
0: What are they?
1: ما هي؟
0: First,
1: أولاً،
0: we must be dependent on God in prayer always.
1: ينبغي أن نعتمد على الله في الصلاة دائماً.
0: Second,
1: ثانياً،
0: we must work while praying.
1: ينبغي أننا نعمل بينما نصلي.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: we should believe God for big things from a big God for His kingdom.
1: ينبغي أن نصدق الله لعمل أشياء كبيرة من إله كبير لأجل ملكوته.
0: Again, my friend, it's time for us to go.
1: مرة أخرى أيها الأصدقاء، إنها الآن الساعة لكي ننتهي من حلقتنا هذه.
0: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward Eliezer who prayed extraordinary prayer.
1: يسعدنا أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة فسنستمر في التأمل في إنسان عادي هو إليعازر الذي صلى صلاة غير عادية صلاة رائعة.
0: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة وأنت تصلي.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء، فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء. وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معاهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى. آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة، ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب، ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side كان في رسمة رسمها الفنان، أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته، وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي قال مودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: انت فقدت كل حاجة. فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف فمفيش حاجة ممكن تحصل لك على الأرض هتسبب ليك ضرر للأبد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك انت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه إلى أبد الأبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك. هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22، في عدد 14 بيقول: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا إما في القائمة أو لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد إنه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
2: أيوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا إن في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الأبيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.
2: يا مسيح الصليب للمحبة الإلهية والخلاص العجيب يا الله.
3: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش. التغيير مع الوحده عند قدمين

فائق بيه انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلبه. مستوى تاني, كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدامه قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: احنا مكملين بنتكلم عن الاسد والغزالة، وعرفنا خلاص ان الاسد اسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والاسد بسرعة 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الاسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الاسد لازم تتأكد انها اسرع من ايه؟ من اسرع اسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إنه هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص. بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة، ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.
2: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فاكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى، وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودا بار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عم إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
0: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
9: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
10: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
11: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
0: يخافون عليكم.
8: مما؟ من التدين؟
0: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أقلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
8: هذا ما نصب إليه.
9: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
10: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
11: يقبلون انصرافنا إلى الدين ما دام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
0: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
11: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
10: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
9: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
0: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
10: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
0: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني،
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله، بل حتى مجرد التفكير بوجود الله، حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع، ووباء معد من أشد الأنواع خطرا. ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة

0: نادوا به.
1: الفلاسفة متدينون.
2: ردي عليه يا سمر.
3: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت: إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
1: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
1: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
2: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
3: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
3: لكنه خلق الإنسان أيضا
2: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
1: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
3: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
2: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
1: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال، ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
3: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
2: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
1: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحواتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم.
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعيدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق

0: بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل: لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك اختلافات وتناقضات في صموئيل الثاني 10:18، حيث يقول: وقتل داود من آرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولكن أخبار الأيام الأول 19:18 يقول: وقتل داود من آرام 7,000 مركبة وأربعين ألف راجل، وقتل شوبك رئيس الجيش.
2: المقصود بكلمة المركبة في العبارة الأولى هو الرجال الذين فيها، وفي كل مركبة 10 جنود، والذي يعين هذا المقدار العدد المذكور في سفر الأخبار، فإن الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا، فيكون 7,000 جندي، وهو يقول: وقتل داود 700 مركبة. المركبة لا تقتل، بل يقتل من فيها. والمقصود بعبارة النبي في المكان الثاني هو الرجال، فلا تناقض ولا خلاف. وقوله فارس في مكان، وفي مكان آخر يقول راجل، يظهر أنهم كانوا يحاربون تارة مشاة وأخرى على الخيل. فمن قال إنهم كانوا على الخيل أطلق عليهم كلمة فرسان من باب التغليب، ومن نظر إلى أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمة مشاة راجل من باب التغليب. والقول إليهم لا يناقض حيلام، فإذا قال النبي صموئيل إن داود توجه إلى حيلام ليحارب أعداءه، ثم قال نبي آخر في سفر الأخبار إنه توجه إليهم لمحاربتهم، فما الفرق بين الأمرين؟ لقد توجه إليهم في حيلام، وهدد عزر هو نفسه هدر عزر كما قلنا في حديث سابق، وشوبك هو نفسه شوبك، ورئيس الجيش هو ذات رئيس الجيش.
1: ورد في صموئيل الثاني 11:3 اسم أم الملك سليمان بثشبع بنت أليعام، ويناقضه ما ورد في أخبار الأيام 1:3-5 بثشوع بنت عمييل.
2: بثشوع هي نفسها بثشبع، وواضح أن بين هاتين الكلمتين تشابهاً. قد كان أبوها يسمى تارة عمييل وأخرى أليعام، فإنه يجوز تسمية الإنسان تارة باسمه وأخرى بلقبه أو كنيته، كما هو المعهود في كل لغة. وكثيرا ما يتغير اسم الإنسان عند حدوث حادثة مهمة له، كما تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل.
1: جاء في صموئيل الثاني 12:31 عن داود: وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الأجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ولكنه يقول في أخبار الأيام الأول 20:3 وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. وبين الآيتين اختلاف، فإن كانت عبارة صموئيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر الأخبار مثلها.
2: لا نرى فرقا بين الآيتين، فهما توضحان إذلال داود لبني عمون حتى عاشوا في الذل مدة حياتهم، ووضعهم تحت المنشار والنورج، مما يدل على منتهى الانكسار والانسحاق من جانبهم، ويعني أنهم صاروا أذلاء. لقد وضعهم داود تحت المناشير ونشرهم. قسوة فظيعة، لكن لا تناقض بين النصين.

0: يقول صموئيل الثاني 14:27 إنه ولد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامار. ولكن في صموئيل الثاني 18:18 يقول أبشالوم إنه ليس له ابن لتذكير اسمه.
1: الآيتان صحيحتان، فواضح أن سفر صموئيل الثاني 14 يذكر اسم الابنة ثامار ولا يذكر أسماء الأبناء، مما يعني أن أولاد أبشالوم الثلاثة ماتوا صغارا، فحاول أبشالوم أن يخلد ذكره بإقامة نصب يحمل اسمه وسماه يد أبشالوم كما قال سفر صموئيل الثاني 18:18.

0: ورد في صموئيل الثاني 15:7-8، وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في آرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. والقول 40 سنة خطأ، والقول آرام خطأ كذلك، والصحيح أن يقول 4 سنين لا 40، وأن يقول آدوم لا آرام.
1: القول 40 سنة قول مطلق غير محدد بشيء، فلم يقل في نهاية 40 من ثورة أبشالوم أو ما شاكل ذلك، فيمكن أن يكون ما حدث بعد 40 سنة من مسح صموئيل النبي لداود ملكا، وليس من وقت فتنة أبشالوم ومسح داود ملكا من الحوادث المهمة التي تؤرخ منها التواريخ، وحينئذ فلا وجه للاعتراض. وقال المؤرخ الشهير يوسيفوس إن القراءة هي 4 سنين، فيكون 4 سنين من عصيان أبشالوم، والقراءتان صحيحتان. أما القول إن كلمة آرام خطأ وصوابه أدوم، فنقول إن كلمة آرام عامة تشمل أدوم وتشمل غيرها.
0: جاء في صموئيل الثاني 17:25 أن عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي، ولكن في أخبار الأيام الأول 2:17 يقول أن يثرى إسماعيلي.
1: يثرى إسماعيلي بالميلاد، لكنه صار يهوديا، وكان اسمه الإسماعيلي يثر، فصار يثرى.
0: جاء في صموئيل الثاني 19:29 أن داود قسم ممتلكات مفيبوشث مع خادمه صيبا، مع أن مفيبوشث كان بريئا وكان صيبا كاذبا. ألا يدل هذا على أن داود كافأ الكذب وظلم الأمانة؟
1: كان صيبا واسطة تعريف داود بمفيبوشث، فرد داود ممتلكات عائلة مفيبوشث له. ولما كان مفيبوشث أعرج الرجلين، فقد أمر داود صيبا بالإشراف على تلك الأراضي، ودخل الطمع صيبا فخدع داود عندما كان أبشالوم يقوم بانقلابه الفاشل على أبيه. ولم تكن حالة داود النفسية طبيعية بسبب ظروفه السياسية وقتها، فأصدر حكمه أن يأخذ صيبا ممتلكات مفيبوشث دون أن يحقق في القضية قبل أن يصدر حكمه. وقد أظهر الضعف وعدم العدالة بسبب ما كان يمر به من ظروف مؤلمة. على أن الذين يوجهون اللوم لداود يجب أن يرجعوا إلى الاتفاق الأصلي في صموئيل الثاني 9:10، حيث كلف داود صيبة بزراعة الأرض لحساب مفيبوشث الأعرج، وبناء على هذا يستحق صيبة نصف المحصول. فحصول صيبة على نصف الأرض يعني أنه سيزرع النصف الآخر لحساب مفيبوشث، وهذه عدالة. ولا يجب أن ننسى هنا المزمور 15 الذي كتبه نبي الله داود وقال فيه: يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ وأجاب السؤال بقوله: السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة على البريء. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. ولا شك أن الذي أوحى الله إليه بهذه الكلمات العظيمة لم يكن ليظلم أحدا بنية أن يظلم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

أسألك يا إله الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سراً ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتاً منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

يتشجع لما يشوفنا نفرق وياه كل مرة يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سار، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقه دي، ازاز فاضيه.
1: دي حاجه طبعا بتضايق. احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مره واتنين من الناس اللي بتبقى راكبه العربيات وبيحذفوا الازايز، الكنس، مكان الاكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا قويكو،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس ترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقيه والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه. وده واجهه البلد، ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: متشكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على نظافة، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيرة في وشنا، بيعاملونا معاملة وحشة، بيرموا الزبالة في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر.
1: انت شايف ان البلاد برا عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل برا؟
3: برا في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده. احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله، والكل بيرمي والمدارس ترمي في الشارع، ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برا.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين نظيف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمالين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك، مع السلامه.
3: سلامه الله.

يتشجع لما يشوفنا نفرق وياه كل مرة. يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين. أساتذة في عمل الخير اشتاق أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر والإرادة

حبيبي لي وأنا له، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، هو ملكي وأنا ملكه، لقد امتلكته بالإيمان عندما قبلته ربا ومسيحا. يا رب يسوع، إن كل شيء قد صار لي لأنك أنت لي، ولقد امتلكني هو أيضا بالصليب عندما دفع في ثمنا غاليا، دمه الكريم. لذلك أهتف مع داود قائلا: لك أنا، بل أضم صوتي مع من قال قديما: يا سيد الملك، أنا وجميع مالي لك. أتستطيع يا صديقي أن تقول للملك المسيح: جميع مالي لك؟ ليس شيء لنفسي، لك كل ما أمتلك، لك بلا تحفظ وتحت تصرفك المطلق. تقول كلمات الكتاب الصادقة: إنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن. فهل تردد معي بكل قلبك: لست لإبليس ولست للعالم ولست لذاتي، أنا له، أنا لمليكي، أنا ليسوع؟

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أي قضية تتصل بالخيانة قضية من أخطر القضايا، يتحكم على أصحابها بدون رحمة. ولما حب علماء اللغة يعرفونا معنى كلمة خيانة، قال واحد منهم هي نقض كل ولاء والتزام بالقول أو بالفعل تجاه طرف لا يجب التعامل معه بالنقض. وأنا شايف إن كان في قصة ملت بالخيانة وكان السبب في نهاية حياة بطلها، الخيانة مش هتكون غير قصة المسيح. معلم وصانع معجزات خانوا شعبه بين يوم وليلة، سلموا للمستعمر الروماني علشان يقتلوا، خانوا أهله فقالوا عليه مختل وبيه شيطان، خانتوا عدالة الأرض كلها فحكمت عليه بالبراءة وبعدين بالموت صلبا في أقل من ساعة، وده كان إرضاء لمشاعر عصابة من رجال الدين. مفيش تهمة ثابتة، مفيش شهود أصلا غير شهود زور، لكن كل ده كوم وخيانة أعز أصحابه ليه وتسليمه لليهود في مقابل 30 من الفضة، ده كوم تاني خالص. لو اتكلمنا عن خيانة صاحبه يهوذا الإسخريوطي لازم هيتفتح ملف صاحب تاني خاين وهو بطرس الجليلي، فالاتنين وقعوا في نفس الكارثة. وده يمكن بالعكس، خيانة بطرس كانت أصعب وأقسى من خيانة يهوذا، فيهوذا باعه مرة واحدة في الوقت اللي بطرس باعه 3 مرات. يهوذا باعه بمقابل مادي، بطرس باعه ببلاش. يهوذا باعه بقبلة في الوقت اللي باعه بطرس بلعن وسب. يهوذا بعد ما باعه حاول يصلح غلطته ورجع لرؤساء الكهنة علشان يرجع الفلوس اللي خدها منهم، بطرس ما عملش أي شيء زي كده. يبقى مين الخاين رقم واحد، يهوذا ولا بطرس؟ مفروض لو محامي لسه تحت تدريب أرى الملفين بالصورة دي يقول إن الخاين رقم واحد هو بطرس، لكن بعد كده يفاجئنا التاريخ إن بطرس بقى من رسل المسيح اللي فتح باب الملكوت لآلاف من الناس في الوقت اللي اعتبر الكتاب المقدس يهوذا ابن الهلاك، يعني يهوذا اللي خد لقب خاين رقم واحد. أما الأعجب من كل شيء إن اللي نطق نص الحكم على يهوذا بكده هو بطرس. ليه فجأة بقى لقب الخاين رقم واحد هو لقب يهوذا؟ أسباب الحكم: أولا معاد توبة يهوذا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن بعد يهوذا ما عرف إن المسيح اتحكم عليه بالصلب ندم، يعني ما كانش ضمير يهوذا موجود طول وقت تفكيره في تسليم المسيح، ما كانش ضميره موجود وقت ما راح يقبض المبلغ الرخيص، ما كانش ضميره موجود لما قبل معلمه وقال المسيح، ما كانش ضميره بيتحرك لما قال له المسيح يا صاحب أبي قبلة تسلمني ليهم، ما تحركش ضميره لما قال له المسيح يا صاحب هتسلمني الأعداء بقبلة، ولما شافهم بيقيدوه ويضربوه كل ده ما صحاش ضميره، كل ده ما صحاش ضميره هيصحيه الحكم بموت المسيح. خيانة يهوذا كانت متسلسلة مليانة بإصرار غريب، بس يمكن فيه البعض اللي هيقول بس ربنا برضو بيسامح، طالما ان يهوذا ندم يبقى ليه ربنا ما سامحوش؟ السبب ببساطة، والكلام مش بس يخص يهوذا لكن وكل واحد فينا، ان التوبة ليها وقت محدد. مين قال ان وقت التوبة مفتوح لأي حد في أي وقت؟ الوقت الوحيد اللي ربنا قال فيه انه يقبل توبة أي واحد هو دلوقتي حالا. يعني لو توبتك مش دلوقتي، لو أجلت لغاية ما يموت المسيح في حياتك، ممكن تيجي تصلح أخطائك أو تبكي، بس ده هيكون بعد فوات الأوان. وإيه يعمل الندم بعد زلة الأدم؟ علشان كده هنا على الأرض في فرصة ومفيش توبة، بكرة في الأبدية هتكون في توبة بس أكيد مفيش فرصة، وإنت تختار. السبب التاني اللي خلى يهوذا خاين رقم واحد هو شكل التوبة. لما حب يصلح أخطاءه راح مرجع 30 من الفضة، آخر سرقة سرقها، لكن يهوذا كان لص بيسرق صندوق الكنيسة من زمان، يعني 30 من الفضة دول مش أكتر من دفعة واحدة من حاجات كتير دخلت جيبه، نوتة الحساب أتقل بكتير من رقم 30. التوبة الحقيقية مش هي التوبة عن الدفعة الأخيرة، العلاقة الأخيرة، الرقم الأخير، المقابلة الأخيرة، التوبة هي ترك كل حاجة من النوعية دي وعن الخطية الموجودة في القلب اللي ورا الرقم والعلاقة والاختلاس، خطية محبة المال. لما واحد تاني بتاع فلوس تاب، وكان اسمه زكا من غير ما حد يفهمه يعمل ايه. قال كده: انا هدي نص فلوسي للمساكين، ولو كنت ظلمت حد هرد له حقه اربع اضعاف. تسمح لي اسالك، انت تبت عن ايه؟ بتتوب عن اللي ما بتعتبروش خساره حقيقيه؟ عن اللي ممكن ترجعه من تاني لدرج مكتبك، لاوضه نومك في اي وقت لو حبيت؟ ليه علاقتك بالخطيه فيها فصال لغايه النهارده؟ ليه بتعتبر ان وجودها مكسب في حياتك وهي زي القنبله الموقوته اللي بتدمرك ولازم تدمرك؟ التوبه مش شكل من بره، ربنا شايف اللي جوه كمان. اما السبب الثالث اللي يخلي يهوذا خاين رقم واحد هو اطراف التوبه. لما حب يهوذا يصلح غلطته راح بالفلوس لرؤساء الكهنه، لشركاته في الخيانه يعني. وليه؟ الكلام واضح، علشان يبيض صورته قدامهم اكتر من انه يقدم شهاده عن المسيح اللي خانه. راح يقول لهم على المسيح انه دم بريء. طب ما الحملان اللي بتتقدم ذبايح برضه دم بريء، يعني هو كل اللي يسويه المسيح في نظرك مجرد دم بريء؟ وبعدين كان المسيح وقت ما رجع يهوذا للكهنه لسه قبل الصليب. ممكن اسالك ليه ما راحش يهوذا يقدم اعتذاره ليه وهو اللي باعه؟ يعني ده بيورينا انه في مرات التوبه بتبقى على سبيل الوجاهه الاجتماعيه، على سبيل ان ابيض وشي بعد ما عملت اللي انا عاوزه، غسيل سمعه زي غسيل الايدين والاموال وخلافه. التوبه لازم تتقدم لاول شخص بنغلط في حقه، في ربنا اللي احنا اخطانا بتتوجه ليه مباشره. والكتاب بيوعد في الحاله دي بس انه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما السبب الأخير في حكم المحكمة الإلهية في ملف قضية خاين رقم واحد يهوذا الإسخريوطي بالهلاك هو حكم التوبة. مرضيش رؤساء الكهنة يعيدوا النظر في قضية يهوذا، مرضيوش حتى يوعدوه بشيء من الممكن يصلحوا بيه مسار الأحداث. شاف فيهم العند والإصرار إن الحكم هيتنفذ، وشعر إنه خسر كل حاجة. وفجأة لقى نفسه واقف في محكمة ضميره اللي قال له: عملت ايه يا خاين؟ ده رد جميل المسيح معاك؟ ليه تخون الأمين وتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه سلمت الأمل الوحيد في الخلاص من الموت للموت؟ ليه تحالفت مع الرومان وانت يا اليهودي المتعصب علشان يقتلوا معلمك؟ شعر يهوذا باختناق، حس انه مش قادر يرد، مش قادر يسمع غير صوت المظاهرات اللي زي ما يكون بعملته علمها كلمة أسلوبه، والصوت بيعلى من جوه في ضميره ومن بره في الواقع. وهنا استسلم يهوذا لحكم محكمة ضميره وقرر إنه يشنق نفسه، ودي كانت أسوأ حاجة عملها في حياته. كان ممكن يتوب توبة شكلية وربنا يعلمه التوبة الصح، كان ممكن يتوب بعد فوات الأوان بس يكتشف إن ربنا لسه عنده وقت، كان ممكن يتوب للناس وربنا يقدر من خلال الناس يرجعه لي. لكن أصعب حاجة عملها إنه حكم على نفسه وما انتظرش حكم ربنا عليه. هو ده الشيء الوحيد اللي فصل بين قضية يهوذا وقضية بطرس. بطرس طلع برا زي ما يهوذا طلع برا، بس بطرس بكى وانتظر حكم المحكمة السماوية. ولما انتظر حكم المحكمة السماوية سمع كلمة من السيد قال له: أنا خدت عيبك عليا وخدت ضعفك فيا، وإن حررتك هتبقى حر. مين اللي يشتكي عليك وأنا اللي أقدر أغيرك؟ ارجع يا كل يهوذا بيسمعني، ارجع قبل فوات الأوان، وارجع عن كل حاجة من أعماقك مش من براك، وارجع للمسيح مش لحد تاني غيره. وأخيرا اقبل حكم المسيح ليك بالبراءة علشان تقدر تكمل معاه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت أني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. أنت مش لوحدك،

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1,400,000 جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف إيه أهم أسرار غرق تايتانيك؟ خلينا أقولك كام سبب. أول سبب اسمه الأمان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين أبدا إنها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الإمكانيات، عندهم كل أمان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول إنها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة وغرق معاها كل أمال للمسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل أمل في الأمان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل. ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل، فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح، أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقولك احذر من الأمان الكاذب.
1: ده دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

بضحكة بطبطبة ببسمة وبكلام الحب والحنان الصدق والسلام صاحبي انتي من اللي معاه بحس بالانسجام. لسه فاكر يوم ما قلتلك عايز اتعلم الجيتار ما اجبرتنيش على فكرة واديتيني الاختيار التشجيع والدعم واخدهم قرار.

هي كل حاجة في حياتي، زعلتها واتخانقنا وتصالحنا، بس هي أقرب صاحب ليا، بحبها قوي وبحب أكلها كمان. شكرا يا ماما.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

تلميذ مستعد. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. المزمور 25 الآية 12 والآية 14. عندما يبدأ الله في تعليم الإنسان فإنه يختار تلاميذه على أساس الشخصية وليس القدرة الفكرية أو الدرجات الأكاديمية أو المكانة الاجتماعية. إنه يبحث عن اتجاه القلب الداخلي تجاهه، الخضوع والاحترام. علاوة على ذلك يضع الله المنهج، فهو يعلم مثل هذا الرجل في الطريق الذي يختاره الله. في كثير من الأحيان لا يكون هذا هو الطريق الذي نختاره لأنفسنا. قد نميل نحو موضوعات مثل النبوة أو الإعلانات التي تبدو عميقة، في حين أن منهج الله قد يركز على ما هو متواضع وواقعي، الخدمة والتضحية والإخلاص. لأولئك الذين يخضعون لتعليمات الله هناك مكافآت عظيمة. سر الرب لخائفيه. في العلاقات الإنسانية لا نشارك أسرارنا إلا مع من نثق بهم، وبالمثل عندما يشاركنا الله أسراره فهذا دليل على أننا اكتسبنا ثقته. هذه هي شهادة تخرجنا. يتجلى هذا بشكل جميل في علاقة يسوع مع تلاميذه، فبعد أن أخضعهم لثلاث سنوات من التلمذة الصارمة قال لهم: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سميتكم أحباء، لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 الآية 15. أولا، تعلم يسوع نفسه من الآب من خلال الخضوع الكامل له، ثم قام بدوره بنقل كل ما تعلمه من الآب إلى أولئك الذين خضعوا له بنفس الطريقة. ولا يزال الله يختار تلاميذه على نفس الأساس، ولم تتغير متطلباته ولا منهجه. يا رب، أريد أن أكون تلميذا مستعدا أن تشاركني أسرارك في وقتك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: Welcome back to the broadcast.
4: نرحب بكم مرة أخرى للاستماع إلينا.
3: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
4: في حلقتنا الماضية تركت لك سؤالا للتأمل.
3: Do you remember what it was?
4: هل تذكر ماذا كان ذلك السؤال؟
3: Well, while you are thinking, let me review the last message.
4: بينما تفكر دعني أراجع معك الرسالة الماضية.
3: It may help you remember.
4: فقد يساعدك ذلك على التذكر.
3: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
4: لقد بدأنا منذ قليل دراسة في الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد الحادي والعشرين.
3: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
4: أرسل إبراهيم كبير بيته إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
3: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
4: أرسله إبراهيم في مهمة العثور على زوجة لابنه إسحاق.
3: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
4: هل تذكر أول شيء فعله إليعازر؟
3: The first thing that Eliezer did was pray.
4: كان أول شيء عمله إليعازر هو أنه صلى.
3: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
4: كان أول شيء عمله عبد إبراهيم أنه طلب معرفة فكر الله.
3: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
4: أول ما عمله إليعازر كان أنه طلب معرفة إرادة الله وتوجيهه.
3: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
4: كان السؤال هو من هو الشخص الذي اخترته لابن سيدي؟
3: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
4: وفي الواقع كانت هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت في الكتاب المقدس.
3: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
4: لابد أن أناسا كثيرين صلوا قبل الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين، لكن هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
3: Here it is.
4: وهذه هي الصلاة.
3: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
4: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
3: In our last broadcast, I asked you the following question.
4: في حلقتنا الماضية سألتك هذا السؤال.
3: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
4: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي هكذا؟
3: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
4: أين تعلم إليعازر أن يثق في يهوه وأن يتكل عليه هكذا؟
3: From his master Abraham, of course.
4: بالطبع تعلم ذلك من سيده إبراهيم.
3: Obviously, he watched him.
4: من الواضح أنه كان يراقبه.
3: Mothers and fathers, please listen carefully.
4: أيها الآباء والأمهات أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
3: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
4: أطفالكم سيتعلمون أن يثقوا في الله بمشاهدتهم لكم وأنتم تثقون في الله.
3: Your children will learn to be thankful and contented in life by watching you exercise the spirit of contentment.
4: أطفالكم سيتعلمون الشكر والقناعة والاطمئنان في الحياة بمشاهدتهم لكم وأنتم تمارسون روح الاكتفاء والرضا والقناعة.
3: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
4: أطفالكم سيتعلمون الاعتماد على الله في أوقات الصعوبات والضيقات في حياتهم بمشاهدتهم لكم وأنتم تعتمدون على الله في أوقات الصعوبات في حياتكم.
3: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
4: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا جنوداً يجاهدون في الصلاة بمشاهدتهم ومراقبتهم لكم في حياة الصلاة.
3: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
4: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا معتمدين على الله في كل قرار يتخذونه عندما يرونكم تمارسون اعتمادكم على الله.
3: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
4: أيها القادة والمعلمون من المستمعين، أرجوكم أن تنصتوا جيدا.
3: People are learning and modeling not your words but your life.
4: الناس يتعلمون ويقتدون لا بكلماتكم ولكن بحياتكم.
3: People are learning and modeling your walk more than your talk.
4: الناس يتعلمون ويقتدون بسلوككم أكثر مما يفعلون ذلك بكلامكم.
3: Obviously, to Abraham, prayer was the first option, not the last resort.
4: ومن الواضح أن صلاة إبراهيم كانت هي خياره الأول ولم تكن ملاذه الأخير.
3: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
4: من الواضح أن إبراهيم قدم لأسرته النموذج لحياة الصلاة.
3: Not only to his family, but also to all of his servants and those who worked within his compound.
4: وليس فقط لأسرته، ولكن أيضا لكل عبيده ولكل الذين كانوا يعملون معه في محيطه.
3: They watched him.
4: كانوا يراقبونه.
3: They learned from him.
4: وكانوا يتعلمون منه.
3: And Abraham modeled prayer for this man, Eliezer.
4: وقدم إبراهيم نموذج الصلاة لهذا الرجل إليعازر.
3: And that is why Eliezer began his journey with prayer.
4: ولهذا السبب بدأ إليعازر رحلته بالصلاة.
3: The Apostle Paul told the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:17.
4: قال الرسول بولس للتسالونيكيين في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي في العدد السابع عشر من الأصحاح الخامس.
3: Pray always or pray continuously.
4: صلوا بلا انقطاع أو صلوا باستمرار.
3: 2,000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
4: وقبل ذلك بألفي عام فهم إليعازر هذا المبدأ في الصلاة.
3: What principle?
4: أي مبدأ هذا؟
3: My listening friends, this is what it is.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا هو المبدأ.
3: It is the principle of prevailing prayer.
4: إنه مبدأ الصلاة التي تهيمن وتسود.
3: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
4: هو مبدأ الممارسة الأمينة والمخلصة لما فهمه.
3: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
4: ربما لم تكن هناك بعثة أكثر استغراقا في الصلاة من هذه البعثة.
3: We only have a summary of Eliezer's prayer.
4: وما هو قدامنا هو مجرد تلخيص لصلاة إليعازر.
3: I have no doubt that throughout this six-week journey across the blazing heat of the desert.
4: ولا شك أنه خلال هذه الرحلة التي استغرقت ستة أسابيع عبر حرارة الصحراء المتوهجة.
3: From Palestine to modern-day Iraq, Eliezer prayed.
4: من فلسطين إلى العراق المعاصر في زماننا. كان إليعازر يصلي.
3: Throughout these six weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
4: خلال هذه الأسابيع الستة، كان إليعازر يسكب قلبه أمام الرب.
3: Morning, noon, and night, Eliezer prayed.
4: كان إليعازر يصلي صباحا وظهرا ومساء.
3: Every waking moment, he prayed.
4: في كل لحظة من لحظات يقظته كان يصلي.
3: Early in the morning he prayed.
4: في الصباح الباكر كان يصلي.
3: Late at night he prayed.
4: وفي ساعة متأخرة من المساء كان يصلي.
3: Oh Lord.
4: يا رب.
3: I am dependent on you.
4: أنا معتمد عليك ومتكل عليك.
3: Oh Lord.
4: يا رب.
3: You have been good to my master.
4: كنت طيبا وصالحا مع سيدي.
3: Oh Lord.
4: يا رب.
3: You are my master's blesser.
4: أنت المبارك لسيدي.
3: Oh Lord, I know you will not let me down.
4: يا رب أنا أعلم أنك لن تخذله.
3: Oh Lord, I know you will not let him down.
4: يا رب أنا أعلم أنك لن تخذله.
3: Oh Lord, your choice and not mine.
4: يا رب ليكن الخيار لك وليس لي.
3: Oh Lord, not my will but yours be done.
4: يا رب لتكن لا

0: And God led him to his perfect plan.
1: فقاده الرب إلى خطته الكاملة.
0: But there is a second thing that I want to share with you.
1: لكن هناك أمر ثاني أريد أن أشرككم معي فيه.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: I don't want you to miss this.
1: أود ألا يفوتكم هذا.
0: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
1: كان إليعازر يصلي وهو يواصل السفر.
0: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
1: إنه لم يجلس على مقعد سهل لا يعمل شيئا وينتظر أن الله يفعل كل شيء لأجله.
0: No.
1: لا.
0: He kept on walking.
1: بل ظل يسير.
0: He kept on planning.
1: وظل يفكر ويخطط.
0: He kept on studying the maps.
1: وظل يدرس الخرائط.
0: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
1: وظل يتصور أفضل الطرق التي يصل بها إلى تحقيق مقصده.
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيداً.
0: Prayer is not an excuse for laziness.
1: الصلاة ليست عذراً نبرر به كسلنا.
0: Prayer is not a substitute for action.
1: الصلاة ليست بديلاً عن العمل.
0: That is why the Bible says to watch and pray.
1: ولهذا السبب يقول الكتاب المقدس اسهروا وصلوا.
0: You need to do both.
1: أي أن عليك أن تعمل الاثنين معا.
0: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
1: فبينما كان موسى يصلي ويداه مرفوعتان نحو السماء.
0: Joshua was down in the battlefield fighting.
1: كان يشوع في ميدان المعركة يحارب.
0: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
1: وطلب نحميا من شعبه أن يبنوا بيد وأن يحملوا السيف باليد الأخرى.
0: Watch and pray.
1: اسهروا وصلوا.
0: And that's what Eliezer was doing.
1: وهذا ما كان إليعازر يفعله.
0: But very quickly, there is a third thing that I want you to notice here.
1: ولكن وبسرعة. هناك أمر ثالث أريد أنك تلاحظه هنا.
0: This woman had to be related to his master Abraham.
1: هذه المرأة كان ينبغي أن تكون قريبة لسيده إبراهيم.
0: That was his commission.
1: كانت هذه مهمته.
0: Those were his instructions.
1: وكانت تلك هي التعليمات التي لديه.
0: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
1: فبعد أن قطع نصف المسافة وبدأ يشعر بالتعب، ربما كان يجرب أن يقول لنفسه حسناً يمكن أن نرضى بأية امرأة نلتقي بها.
0: But no.
1: ولكن لا.
0: He could have put things off and just wandered around the corner.
1: ربما كان يجرب أن يؤجل كل شيء وينزوي في ركن من الأركان يتجول فيه.
0: He could have done any kind of thing.
1: كان في وسعه أن يعمل كل الأشياء.
0: But Eliezer had to obey the commission.
1: ولكن إليعازر كان لابد أن يطيع إرساليته ويقوم بمهمته.
0: The woman must not be of the Canaanites.
1: كان لابد ألا تكون المرأة من الكنعانيات.
0: The woman must be a God-fearing woman.
1: كان لابد أن تكون المرأة تقية تخاف الله.
0: So Eliezer placed a sign.
1: وهكذا وضع إليعازر علامة.
0: You might have noticed that he did not ask for a miracle.
1: ربما تلاحظ أنه لم يطالب بمعجزة.
0: He just put a sign there.
1: لقد اكتفى بمجرد أن يضع علامة.
0: He said, God, I'm going to trust you to show me.
1: قال يا رب إنني أثق فيك أنك ترشدني.
0: I want you to show me and then I will know it is from you.
1: أريد أنك ترشدني وحينئذ سأعرف أن الأمر يخرج منك.
0: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
1: وفي تلك الأيام كانت العلامة الوحيدة التي يعرفون بها أخلاق المرأة وصفاتها هي كيفية تصرفها وسلوكها.
0: A woman of character was a generous woman.
1: فالمرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة السخية.
0: A woman of character was a hospitable woman.
1: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تكرم ضيوفها.
0: A woman of character was self-giving woman.
1: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تضحي وتبذل نفسها.
0: That was the only sign he knew and therefore

0: for he placed that sign.
1: كانت هذه هي العلامة الوحيدة التي عرفها إليعازر ولذلك وضع هذه العلامة.
0: I will say more about that in our next broadcast.
1: سأتحدث عن ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة.
0: But listen carefully as to the reason Eliezer said what he said.
1: لكن أرجو أن تنصت جيدا إلى السبب الذي دعا إليعازر أن يقول ما قاله.
0: Verse 14 of chapter 24.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الرابع والعشرين. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميل جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق.
0: Now had Eliezer went to a Canaanite woman and asked her for a drink.
1: فلو أن إليعازر ذهب إلى امرأة كنعانية وطلب منها أن تعطيه ليشرب.
0: She would have looked at him and said.
1: لكانت قد نظرت إليه وقالت.
0: No, get it yourself. You are stronger than I am.
1: لا, اذهب أنت بنفسك لتشرب, فأنت أقوى مني.
0: Now this is the spirit of the age.
1: كانت تلك هي روح العصر.
0: It is not new.
1: فالأمر إذن ليس بجديد.
0: It goes back to the Canaanite days.
1: إنه يعود إلى أيام الكنعانيين.
0: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
1: ولهذا لم يكن إبراهيم يريد أن يختار عروسا لابنه إسحاق من بين الكنعانيات.
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
1: عرف إبراهيم أن إسحاق كان ابن الموعد.
0: Do you know how long he waited for Isaac?
1: هل تعرف كم ظل ينتظر إسحاق؟
0: Do you know how many years?
1: هل تعرف كم من السنين انتظر؟
0: He waited 25 years.
1: لقد انتظر مدة 25 سنة.
0: He got old and his wife Sarah got old and he gave up a few times.
1: لقد تقدم في السن وكذلك سارة زوجته وربما شعر باليأس بضعة مرات.
0: In fact, at one time he wanted to adopt Eliezer the servant to become his adopted son and inherit his earthly goods.
1: بل إنه في الواقع أراد مرة أن يتبنى عبده إليعازر ليكون ابنه بالتبني ليرث كل ممتلكاته الأرضية.
0: And then one time when he got Ishmael, he said, "Oh, let Ishmael live before you."
1: ومرة عندما جاء بإسماعيل قال ليت إسماعيل يعيش أمامك.
0: God said, "No, no, no."
1: وقال الله لا لا لا.
0: I have made you a promise, and I'll keep it.
1: لقد وعدتك ولا بد أن أفي لك بوعدي.
0: Listen to this, my listening friends.
1: أرجو أيها الأصدقاء المستمعون أن تنصتوا إلى هذا جيدا.
0: When God makes a promise, it may take 25 years, but He always keeps His word.
1: عندما يعطي الله وعدا. قد يستغرق الأمر 25 عاما للوفاء به ولكنه دائما يفي بوعده.
0: Abraham knew that God had promised him that through Isaac his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
1: وقد عرف إبراهيم أن الله كان قد وعده أنه خلال إسحاق سيكون نسله الروحي أكثر عددا من نجوم السماء.
0: Abraham knew that the ancestor of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
1: وعرف إبراهيم أن سلف الرب يسوع المسيح كان لابد أن تكون امرأة ذات صفات طيبة.
0: So Eliezer planned a sign.
1: وهكذا خطط إليعازر أن تكون هناك علامة.
0: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
1: إذا طلبت من امرأة أن تعطيني لأشرب ثم تعرض أن تسير الميل الثاني دون أن أطلب منها ذلك فحينئذ ستكون هي المرأة التي أبحث عنها.
0: Simple? Yes.
1: أهكذا بكل بساطة؟ نعم.
0: But the plan was not simplistic.
1: ولكن الخطة لم تفرط في البساطة إلى حد الخطأ أو سوء الفهم.
0: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي بعض الأشياء الهامة التي أود أن أخبركم بها قبل أن أنتهي من هذه الحلقة اليوم.
0: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
1: هناك بعض الناس الذين يقولون إنك لا ينبغي أن تكون محددا في صلاتك.
0: They really believe this sincerely.
1: وهم يعتقدون هكذا بإخلاص.
0: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
1: فهم يظنون أنهم لا ينبغي أن يصلوا لأجل أشياء محددة فقط إذا كانت هذه الحالة ضد إرادة الله.
0: Well, I have news for them.
1: حسناً، لدي بعض الأخبار لهؤلاء الناس.
0: God is very capable of saying no.
1: الله قادر تماماً أن يقول لا.
0: But my question to them is this.
1: ولكن سؤالي لهؤلاء الناس هو هذا.
0: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
1: كيف تعرف أن الله قد استجاب لصلاتك إذا لم تكن قد صليت لأجل شيء محدد؟
0: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
1: وهناك أناس يخافون أن يطلبوا من الله أي شيء خشية أن تكون صلاتهم خارج إرادة الله.
0: Let me put your mind at rest.
1: دعني أطمئنك.
0: When your heart is right.
1: عندما يكون قلبك مستقيما.
0: When your heart is bent toward obedience to the will of God.
1: عندما يكون قلبك متجها إلى طاعة إرادة الله.
0: When your heart is committed to do the will of God.
1: عندما يكون قلبك مكرسا لعمل إرادة الله.
0: You can ask God for anything.
1: فإنك تستطيع أن تطلب أي شيء من الله.
0: Because with that kind of heart, you are not going to ask for stupid things.
1: لأنك إذا كنت تحمل مثل هذا القلب، فإنك لا يمكن أن تطلب من الله أشياء غبية أو سخيفة.
0: You are going to ask for things that are honoring to God.
1: أنت ستطلب من الله أشياء تكرم الله وتشرفه.
0: You are going to ask for things that are glorifying God.
1: أنت ستطلب أشياء تمجد الله.
0: You are going to ask for things that are pleasing to God.
1: أنت ستطلب أشياء تسر الله.
0: Praying specifically does not dishonor God.
1: طلب أشياء محددة لا تشين الله أو تسيء إليه.
0: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
1: في الواقع الصلاة لأجل أشياء محددة هي الطريقة الوحيدة التي بها تستطيع أن تعرف أن الله هو الذي صنع هذا الشيء.
0: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
1: في عام 1987 كنت راعيا لكنيسة تضم أقل من 50 عضوا.
0: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000 seat church in a visible location in the city where I lived.
1: في ذلك الوقت قلت لأصدقائي إنني أعتقد أننا نحتاج إلى كنيسة بها 3,000 مقعد في موقع منظور في المدينة التي كنت أعيش فيها.
0: Many of them thought that it was impossible.
1: وكثيرون منهم ظنوا أن هذا مستحيل.
0: Many of them said it could not happen.
1: كثيرون منهم قالوا إن هذا لا يمكن أن يحدث.
0: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
1: لكن بعد 13 عاما أصبح كل واحد في العالم يعرف أن الله فعل ذلك.
0: I was talking to a friend the other day and I said to him that my very simple philosophy is this.
1: كنت أتحدث ذات يوم إلى صديق لي وقلت له إن فلسفتي البسيطة جدا هي هذه.
0: If you can explain it, then God didn't do it.
1: إذا كنت تستطيع أن تفسر ما حدث فمعنى هذا أن الله لم يفعل ذلك الشيء.
0: My listening friends, God wants us to learn these three things.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، الله يريدنا أن نتعلم هذه الأشياء الثلاثة.
0: What are they?
1: ما هي؟
0: First,
1: أولا،
0: we must be dependent on God in prayer always.
1: ينبغي أن نعتمد على الله في الصلاة دائما.
0: Second,
1: ثانيا،
0: we must work while praying.
1: ينبغي أننا نعمل بينما نصلي.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: we should believe God for big things from a big God for His kingdom.
1: ينبغي أن نصدق الله لعمل أشياء كبيرة من إله كبير لأجل ملكوته.
0: Again, my friend, it's time for us to go.
1: مرة أخرى أيها الأصدقاء، إنها الآن الساعة لكي ننتهي من حلقتنا هذه.
0: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward, Eliezer, who prayed extraordinary prayer.
1: يسعدنا أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة، فسنستمر في التأمل في إنسان عادي هو إليعازر الذي صلى صلاة غير عادية، صلاة رائعة.
0: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة وأنت تصلي.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيرويل لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معه.
3: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء، فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى. آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة. ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب. ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده، فعدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side كان في رسمة رسمها الفنان، أعتقد أنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته، وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول إن اسمه هيكون على جبهنا، وهنملك معاه إلى أبد الأبدين، لأننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي قال مودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: أنت فقدت كل حاجة؟ فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: إيه ده، أنت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الأرض هتسبب ليك ضرر للأبد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك أنت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه إلى أبد الآبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول: دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة، واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك. هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بيها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا اما في القايمة او لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد انه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
2: ايوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا ان في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الابيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدقي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة، وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات، العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: إحنا مكملين بنتكلم عن الأسد والغزالة، وعرفنا خلاص إن الأسد أسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والأسد بسرعة 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الأسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الأسد لازم تتأكد أنها أسرع من إيه؟ من أسرع أسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إنه هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.
2: كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء، ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها: حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت أني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب لبنتي بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. أنت مش لوحدك،

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ملكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
7: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
8: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
9: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
10: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
7: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
7: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أخلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
8: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
9: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
10: يقبلون انصرافنا إلى الدين ما دام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
7: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
10: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
9: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
8: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
7: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
9: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
7: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله، بل حتى مجرد التفكير بوجود الله، حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع، ووباء معد من أشد الأنواع خطرا. ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال، ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: المحضر بالمحبة بالمودة.
1: يروننا متطرفين مدمرين قتلة سفاكين؟
0: لا أراكم هكذا.
2: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
0: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
3: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
1: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
0: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
3: أعدك يا عم قاسم.
0: حسام، مروان،
2: نعيدك يا عم قاسم.
1: يا عم قاسم،
0: شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي،

اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أي قضية تتصل بالخيانة قضية من أخطر القضايا، يتحكم على أصحابها بدون رحمة. ولما حب علماء اللغة يعرفونا معنى كلمة خيانة، قال واحد منهم هي نقض كل ولاء والتزام بالقول أو بالفعل تجاه طرف لا يجب التعامل معه بالنقض. وأنا شايف إن كان في قصة ملت بالخيانة وكان السبب في نهاية حياة بطلها، الخيانة مش هتكون غير قصة المسيح. معلم وصانع معجزات خانوا شعبه بين يوم وليلة، سلموه للمستعمر الروماني علشان يقتلوا، خانوا أهله فقالوا عليه مختل وبيه شيطان، خانتوا عدالة الأرض كلها فحكمت عليه بالبراءة وبعدين بالموت صلبا في أقل من ساعة، وده كان إرضاء لمشاعر عصابة من رجال الدين. مفيش تهمة ثابتة، مفيش شهود أصلا غير شهود زور، لكن كل ده كوم وخيانة أعز أصحابه ليه وتسليمه لليهود في مقابل 30 من الفضة، ده كوم تاني خالص. لو اتكلمنا عن خيانة صاحب يهوذا الإسخريوطي لازم هيتفتح ملف صاحب تاني خاين وهو بطرس الجليلي، فالاتنين وقعوا في نفس الكارثة. وده يمكن بالعكس، خيانة بطرس كانت أصعب وأقسى من خيانة يهوذا، فيهوذا باعه مرة واحدة في الوقت اللي بطرس باعه 3 مرات، يهوذا باعه بمقابل مادي، بطرس باعه ببلاش، يهوذا باعه بقبلة في الوقت اللي باعه بطرس بلعن وسب، يهوذا بعد ما باعه حاول يصلح غلطته ورجع لرؤساء الكهنة علشان يرجع الفلوس اللي خدها منهم، بطرس ما عملش أي شيء زي كده. يبقى مين الخاين رقم واحد، يهوذا ولا بطرس؟ مفروض لو محامي لسه تحت التدريب أرى الملفين بالصورة دي يقول إن الخاين رقم واحد هو بطرس، لكن بعد كده يفاجئنا التاريخ إن بطرس بقى من رسل المسيح اللي فتح باب الملكوت لآلاف من الناس في الوقت اللي اعتبر الكتاب المقدس يهوذا ابن الهلاك، يعني يهوذا اللي خد لقب خاين رقم واحد. أما الأعجب من كل شيء إن اللي نطق نص الحكم على يهوذا بكده هو بطرس. ليه فجأة بقى لقب الخاين رقم واحد هو لقب يهوذا؟ أسباب الحكم: أولاً معاد توبة يهوذا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن بعد يهوذا ما عرف إن المسيح اتحكم عليه بالصلب ندم، يعني ما كانش ضمير يهوذا موجود طول وقت تفكيره في تسليم المسيح، ما كانش ضميره موجود وقت ما راح يقبض المبلغ الرخيص، ما كانش ضميره موجود لما قبل معلمه وقال المسيح، ما كانش ضميره بيتحرك لما قال له المسيح يا صاحب أبي قبلة تسلمني ليهم، ما تحركش ضميره لما قال له المسيح يا صاحب هتسلمني الأعداء بقبلة، ولما شافهم بيقيدوه ويضربوه كل ده ما صحاش ضميره، كل ده ما صحاش ضميره، هيصحيه الحكم بموت المسيح. خيانة يهوذا كانت متسلسلة مليانة بإصرار غريب، بس يمكن فيه البعض اللي هيقول بس ربنا برضو بيسامح، طالما ان يهوذا ندم يبقى ليه ربنا ما سامحوش؟ السبب ببساطة، والكلام مش بس يخص يهوذا لكن وكل واحد فينا، ان التوبة ليها وقت محدد. مين قال ان وقت التوبة مفتوح لأي حد في أي وقت؟ الوقت الوحيد اللي ربنا قال فيه انه يقبل توبة أي واحد هو دلوقتي حالا. يعني لو توبتك مش دلوقتي، لو أجلت لغاية ما يموت المسيح في حياتك، ممكن تيجي تصلح أخطائك أو تبكي، بس ده هيكون بعد فوات الأوان. وإيه يعمل الندم بعد زلة الأدم؟ علشان كده هنا على الأرض في فرصة ومفيش توبة، بكرة في الأبدية هتكون في توبة بس أكيد مفيش فرصة، وإنت تختار. السبب التاني اللي خلي يهوذا خاين رقم واحد هو شكل التوبة. لما حب يصلح أخطاءه راح مرجع 30 من الفضة، آخر سرقة سرقها، لكن يهوذا كان لص بيسرق صندوق الكنيسة من زمان، يعني 30 من الفضة دول مش أكتر من دفعة واحدة من حاجات كتير دخلت جيبه، نقطة الحساب أتقل بكتير من رقم 30. التوبة الحقيقية مش هي التوبة عن الدفعة الأخيرة، العلاقة الأخيرة، الرقم الأخير، المقابلة الأخيرة، التوبة هي ترك كل حاجة من النوعية دي وعن الخطية الموجودة في القلب اللي ورا الرقم والعلاقة والاختلاس، خطية محبة المال. لما واحد تاني بتاع فلوس تاب وكان اسمه زكا من غير ما حد يفهمه يعمل ايه، قال كده انا هدي نص فلوسي للمساكين ولو كنت ظلمت حد هرد له حقه 4 أضعاف،
تسمح لي أسألك، أنت تبت عن إيه؟ بتتوب عن اللي ما بتعتبروش خسارة حقيقية؟ عن اللي ممكن ترجعه من تاني لدرج مكتبك، لأوضة نومك في أي وقت لو حبيت؟ ليه علاقتك بالخطية فيها فصال لغاية النهاردة؟ ليه بتعتبر أن وجودها مكسب في حياتك وهي زي القنبلة الموقوتة اللي بتدمرك ولازم تدمرك؟ التوبة مش شكل من برة، ربنا شايف اللي جوه كمان. أما السبب الثالث اللي يخلي يهوذا خاين رقم واحد هو أطراف التوبة. لما حب يهوذا يصلح غلطته راح بالفلوس لرؤساء الكهنة، لشركاته في الخيانة يعني. وليه؟ الكلام واضح، علشان يبيض صورته قدامهم أكتر من أنه يقدم شهادة عن المسيح اللي خانه. راح يقول لهم على المسيح أنه دم بريء. طب ما الحملان اللي بتتقدم دبايح برضو دم بريء، يعني هو كل اللي يسويه المسيح في نظرك مجرد دم بريء؟ وبعدين كان المسيح وقت ما رجع يهوذا للكهنة لسه قبل الصليب. ممكن أسألك ليه ما راحش يهوذا يقدم اعتذاره ليه وهو اللي باعه؟ يعني ده بيورينا انه في مرات التوبة بتبقى على سبيل الوجاهة الاجتماعية، على سبيل ان ابيض وشي بعد ما عملت اللي انا عاوزه، غسيل سمعة زي غسيل الايدين والاموال وخلافه. التوبة لازم تتقدم لأول شخص بنغلط في حقه، في ربنا اللي احنا اخطأنا بتتوجه ليه مباشرة. والكتاب بيوعد في الحالة دي بس انه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما السبب الأخير في حكم المحكمة الإلهية في ملف قضية خاين رقم واحد يهوذا الإسخريوطي بالهلاك هو حكم التوبة. مرضيش رؤساء الكهنة يعيدوا النظر في قضية يهوذا، مرضيوش حتى يوعدوه بشيء من الممكن يصلحوا بيه مسار الأحداث. شاف فيهم العند والإصرار إن الحكم هيتنفذ، وشعر إنه خسر كل حاجة. وفجأة لقى نفسه واقف في محكمة ضميره اللي قال له عملت ايه يا خاين؟ ده رد جميل المسيح معاك؟ ليه تخون الأمين وتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه سلمت الأمل الوحيد في الخلاص من الموت للموت؟ ليه تحالفت مع الرومان وانت يا اليهودي المتعصب علشان يقتلوا معلمك؟ شعر يهوذا باختناق، حس انه مش قادر يرد، مش قادر يسمع غير صوت المظاهرات اللي زي ما يكون بعملته علمها كلمة أسلوبه، والصوت بيعلى من جوه في ضميره ومن بره في الواقع. وهنا استسلم يهوذا لحكم محكمة ضميره وقرر إنه يشنق نفسه، ودي كانت أسوأ حاجة عملها في حياته. كان ممكن يتوب توبة شكلية وربنا يعلمه التوبة الصح، كان ممكن يتوب بعد فوات الأوان بس يكتشف إن ربنا لسه عنده وقت، كان ممكن يتوب للناس وربنا يقدر من خلال الناس يرجعوا لي. لكن أصعب حاجة عملها إنه حكم على نفسه وما انتظرش حكم ربنا عليه. هو ده الشيء الوحيد اللي فصل بين قضية يهوذا وقضية بطرس. بطرس طلع برا زي ما يهوذا طلع برا، بس بطرس بكى وانتظر حكم المحكمة السماوية. ولما انتظر حكم المحكمة السماوية سمع كلمة من السيد قال له أنا خدت عيبك عليا وخدت ضعفك فيا، وإن حررتك هتبقى حر. مين اللي يشتكي عليك وأنا اللي أقدر أغيرك؟ ارجع يا كل يهوذا بيسمعني، ارجع قبل فوات الأوان، وارجع عن كل حاجة من أعماقك مش من براك، وارجع للمسيح مش لحد تاني غيره. وأخيرا اقبل حكم المسيح ليك بالبراءة علشان تقدر تكمل معاه.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية لي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم السفينة التي لا تغرق. من أشهر الأفلام السينمائية اللي أنتجتها سينما هوليود في الفترة اللي فاتت فيلم مشهور جدا كلنا بلا استثناء سمعناه، كان اسم الفيلم تايتانيك، واللي تكلف 200 مليون دولار يعني حوالي 1.4 مليار جنيه مصري. وبالتأكيد كان فيلم جميل ورائع كلنا اتفرجنا عليه بلا استثناء، وتأثرنا كمان بالقصص والحالات اللي كانت موجودة فيه. لكن تعالوا في حلقتنا النهاردة أحكي لكم إيه قصة تايتانيك. تايتانيك هو اسم السفينة اللي صممها صاحبها سنة 1912 تحت شعار السفينة التي لا تغرق، وكان تصميمها عظيم جدا جدا جدا وغاية في القوة والفخامة والضخامة، وفعلا منظرها من برة سفينة لا تغرق. وفي التوقيت ده كانت السفينة دي بالفعل هي أكبر سفينة معروفة في العالم، وصل طولها 269 متر وزنها 64,300 طن، وكان عدد ركابها 2,250 راكب. لكن من كتر الغرور من قادة السفينة قالوا احنا مش محتاجين قوارب إنقاذ، احنا من الباقي احنا عايزين عدد قليل. ولما سألوا القبطان قالوا له ليه، ايه السبب عايز عدد قليل ليه من القوارب؟ قالوا انتوا ناسيين انكم راكبين في السفينة التي لا تغرق. رد عليهم رد صعب وسابهم ومشي. لكن للأسف الشديد في أول رحلة للسفينة يوم 15 إبريل سنة 1912 ميلاديا اصطدمت السفينة بجبل جليدي الساعة 22 دقيقة صباحا، وخلال ساعتين غرقت السفينة التي لا تغرق بالكامل. عزيزي المستمع، عارف ايه اهم اسرار غرق تايتانيك؟ خلينا اقولك كام سبب. اول سبب اسمه الامان الكاذب، فقائد السفينة ومساعديه كانوا مش متخيلين ابدا انها ممكن تغرق. اللي يخليهم يخافوا؟ عندهم كل الامكانيات، عندهم كل امان وسلام، السفينة مصممة تصميم عالي جدا، النظريات بتقول انها مش ممكن تغرق. عشان كده ما اهتموش بالسهر ولا مراقبة البحر ولا مراقبة الجبال الموجودة في المية. لكن غرقت السفينة وغرق معاها كل امال المسافرين عليها، وغرق معاها كل مجد وشهرة، وغرق معاها كل امل في الامان الكاذب. وده درس مهم في حياتنا، إن تجارب النجاح ممكن تكون أكتر من تجارب الفشل. ولو كان في عشرات سقطوا بعد الفشل، فالمئات بل كمان الألوف اللي سقطوا بعد النجاح. علشان كده كتب أرثر مقولة مشهورة جدا وقال إن ما نتعرض ليه في حياتنا من أخطار نتيجة النجاح أكتر مما نتعرض ليه من أخطار نتيجة الفشل. وقال نابليون إن أكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه، مش بس في حياتنا العملية لكن كمان في حياتنا الروحية. فكتير قوي لما ننجح في الخدمة، ننجح في الكنيسة، ننسى قوي ان احنا نيجي عند ربنا ونهتم بالنجاح والشهرة والانتصار. وأتاري إبليس بينصب لينا فخ من الخطية والشهوة والإحباط. وده درس حلقتنا النهاردة، ان اللي أسقطهم إبليس في أوقات النجاح والقوة والمجد أضعاف أضعاف اللي أسقطهم في الظروف العادية والفشل والخوف. فالنجاح ممكن يصيبك بشيء من الغرور والثقة الزائدة بالنفس، أو الاتكال على إمكانياتك وقدراتك وتنسى الله اللي أعطاك كل الإمكانيات للنجاح، أو نفوذك، وكمان تنشغل بنفسك وبأعمالك أكتر من قبل كده، حتى لو كان على حساب علاقتك بربنا وبيتك وولادك. علشان كده عايز أقول لك احذر من الأمان الكاذب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

تلميذ مستعد. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. المزمور 25 الآية 12 والآية 14. عندما يبدأ الله في تعليم الإنسان فإنه يختار تلاميذه على أساس الشخصية وليس القدرة الفكرية أو الدرجات الأكاديمية أو المكانة الاجتماعية. إنه يبحث عن اتجاه القلب الداخلي تجاهه، الخضوع والاحترام. علاوة على ذلك يضع الله المنهج، فهو يعلم مثل هذا الرجل في الطريق الذي يختاره الله. في كثير من الأحيان لا يكون هذا هو الطريق الذي نختاره لأنفسنا. قد نميل نحو موضوعات مثل النبوة أو الإعلانات التي تبدو عميقة، في حين أن منهج الله قد يركز على ما هو متواضع وواقعي، الخدمة والتضحية والإخلاص. لأولئك الذين يخضعون لتعليمات الله هناك مكافآت عظيمة. سر الرب لخائفيه. في العلاقات الإنسانية لا نشارك أسرارنا إلا مع من نثق بهم، وبالمثل عندما يشاركنا الله أسراره فهذا دليل على أننا اكتسبنا ثقته. هذه هي شهادة تخرجنا. يتجلى هذا بشكل جميل في علاقة يسوع مع تلاميذه، فبعد أن أخضعهم لثلاث سنوات من التلمذة الصارمة قال لهم: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سميتكم أحباء، لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 الآية 15. أولا، تعلم يسوع نفسه من الآب من خلال الخضوع الكامل له، ثم قام بدوره بنقل كل ما تعلمه من الآب إلى أولئك الذين خضعوا له بنفس الطريقة. ولا يزال الله يختار تلاميذه على نفس الأساس، ولم تتغير متطلباته ولا منهجه. يا رب، أريد أن أكون تلميذا مستعدا أن تشاركني أسرارك في وقتك.

0: ميراثاً لي، واقبلني ميراثاً لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي وتقيم مسبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع، قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات، السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه، أقام الموت سلطانا واقتدارا لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا، يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار، صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه، خلص كثيرين أما نفسه فلم يرد أن يخلصها، نعم اتضع ليرفعك وصلب ليخلصك ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك فها هي فرصة النجاة أمامك، تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي، شكرا لك في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيه.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Welcome back to the broadcast.
2: نرحب بكم مرة أخرى للاستماع إلينا.
1: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
2: في حلقتنا الماضية تركت لك سؤالا للتأمل.
1: Do you remember what it was?
2: هل تذكر ماذا كان ذلك السؤال؟
1: Well, while you are thinking, let me review the last message.
2: بينما تفكر دعني أراجع معك الرسالة الماضية.
1: It may help you remember.
2: فقد يساعدك ذلك على التذكر.
1: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
2: لقد بدأنا منذ قليل دراسة في الأصحاح 24 من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد 21.
1: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
2: أرسل إبراهيم كبير بيته إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
1: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
2: أرسله إبراهيم في مهمة العثور على زوجة لابنه إسحاق.
1: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
2: هل تذكر أول شيء فعله إليعازر؟
1: The first thing that Eliezer did was pray.
2: كان أول شيء عمله إليعازر هو أنه صلى.
1: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
2: كان أول شيء عمله عبد إبراهيم أنه طلب معرفة فكر الله.
1: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
2: أول ما عمله إليعازر كان أنه طلب معرفة إرادة الله وتوجيهه.
1: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
2: كان السؤال هو من هو الشخص الذي اخترته لابن سيدي؟
1: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
2: وفي الواقع كانت هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت في الكتاب المقدس.
1: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: لابد أن أناسا كثيرين صلوا قبل الأصحاح 24 من سفر التكوين، لكن هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
1: Here it is.
2: وهذه هي الصلاة.
1: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
2: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
1: In our last broadcast, I asked you the following question.
2: في حلقتنا الماضية سألتك هذا السؤال.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
2: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي هكذا؟
1: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
2: أين تعلم إليعازر أن يثق في يهوه وأن يتكل عليه هكذا؟
1: From his master Abraham, of course.
2: بالطبع تعلم ذلك من سيده إبراهيم.
1: Obviously, he watched him.
2: من الواضح أنه كان يراقبه.
1: Mothers and fathers, please listen carefully.
2: أيها الآباء والأمهات أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يثقوا في الله بمشاهدتهم لكم وأنتم تثقون في الله.
1: Your children will learn to be thankful and contented in life by watching you exercise the spirit of contentment.
2: أطفالكم سيتعلمون الشكر والقناعة والاطمئنان في الحياة بمشاهدتهم لكم وأنتم تمارسون روح الاكتفاء والرضا والقناعة.
1: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
2: أطفالكم سيتعلمون الاعتماد على الله في أوقات الصعوبات والضيقات في حياتهم بمشاهدتهم لكم وأنتم تعتمدون على الله في أوقات الصعوبات في حياتكم.
1: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا جنودا يجاهدون في الصلاة بمشاهدتهم ومراقبتهم لكم في حياة الصلاة.
1: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا معتمدين على الله في كل قرار يتخذونه عندما يرونكم تمارسون اعتمادكم على الله.
1: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
2: أيها القادة والمعلمون من المستمعين، أرجوكم أن تنصتوا جيدا.
1: People are learning and modeling not your words but your life.
2: الناس يتعلمون ويقتدون لا بكلماتكم ولكن بحياتكم.
1: People are learning and modeling your walk more than your talk.
2: الناس يتعلمون ويقتدون بسلوككم أكثر مما يفعلون ذلك بكلامكم.
1: Obviously, to Abraham, prayer was the first option, not the last resort.
2: ومن الواضح أن صلاة إبراهيم كانت هي خياره الأول ولم تكن ملاذه الأخير.
1: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
2: من الواضح أن إبراهيم قدم لأسرته النموذج لحياة الصلاة.
1: Not only to his family, but also to all of his servants and those who worked within his compound.
2: وليس فقط لأسرته، ولكن أيضا لكل عبيده ولكل الذين كانوا يعملون معه في محيطه.
1: They watched him.
2: كانوا يراقبونه.
1: They learned from him.
2: وكانوا يتعلمون منه.
1: And Abraham modeled prayer for this man, Eliezer.
2: وقدم إبراهيم نموذج الصلاة لهذا الرجل.
1: And that is why Eliezer began his journey with prayer.
2: ولهذا السبب بدأ إليعازر رحلته بالصلاة.
1: The Apostle Paul told the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:17.
2: قال الرسول بولس للتسالونيكيين في رسالته الأولى إلى أهل التسالونيكي في العدد السابع عشر من الأصحاح الخامس.
1: Pray always or pray continuously.
2: صلوا بلا انقطاع. أو صلوا باستمرار.
1: 2,000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
2: وقبل ذلك بألفي عام فهم إليعازر هذا المبدأ في الصلاة.
1: What principle?
2: أي مبدأ هذا؟
1: My listening friends, this is what it is.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا هو المبدأ.
1: It is the principle of prevailing prayer.
2: إنه مبدأ الصلاة التي تهيمن وتسود.
1: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
2: هو مبدأ الممارسة الأمينة والمخلصة لما فهمه.
1: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
2: ربما لم تكن هناك بعثة أكثر استغراقا في الصلاة من هذه البعثة.
1: We only have a summary of Eliezer's prayer.
2: وما هو قدامنا هو مجرد تلخيص لصلاة إليعازر.
1: I have no doubt that throughout this 6-week journey across the blazing heat of the desert.
2: ولا شك أنه خلال هذه الرحلة التي استغرقت 6 أسابيع عبر حرارة الصحراء المتوهجة.
1: From Palestine to modern-day Iraq, Eliezer prayed.
2: من فلسطين إلى العراق المعاصر في زماننا. كان إليعازر يصلي.
1: Throughout these 6 weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
2: خلال هذه الأسابيع الستة، كان إليعازر يسكب قلبه أمام الرب.
1: Morning, noon, and night, Eliezer prayed.
2: كان إليعازر يصلي صباحا وظهرا ومساء.
1: Every waking moment, he prayed.
2: في كل لحظة من لحظات يقظته كان يصلي.
1: Early in the morning he prayed.
2: في الصباح الباكر كان يصلي.
1: Late at night he prayed.
2: وفي ساعة متأخرة من المساء كان يصلي.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: I am dependent on you.
2: أنا معتمد عليك ومتكل عليك.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: You have been good to my master.
2: كنت طيبا وصالحا مع سيدي.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: You are my master's blesser.
2: أنت المبارك لسيدي.
1: Oh Lord, I know you will not let me down.
2: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, I know you will not let him down.
2: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, your choice and not mine.
2: يا رب ليكن الخيار لك وليس لي.
1: Oh Lord, not my will but yours be done.
2: يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.
1: Oh Lord, what you want, not what I want.
2: يا رب ليكن ما تريده أنت لا ما أريده أنا.
1: Oh Lord, what you like, not what I like.
2: يا رب ليكن ما تحبه أنت لا ما أحبه أنا.
1: Oh Lord, what your desire, not my desire.
2: يا رب ليكن ما ترغبه أنت لا ما أرغبه أنا.
1: So by the time Eliezer arrived in Nahor, he was prayed out.
2: وهكذا عندما وصل إليعازر إلى ناحور كان قد صلى تماما.
1: And God led him to his perfect plan.
2: فقاده الرب إلى خطته الكاملة.
1: But there is a second thing that I want to share with you.
2: لكن هناك أمر ثاني أريد أن أشرككم معي فيه.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
1: I don't want you to miss this.
2: أود ألا يفوتكم هذا.
1: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
2: كان إليعازر يصلي وهو يواصل السفر.
1: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
2: إنه لم يجلس على مقعد سهل لا يعمل شيئا وينتظر أن الله يفعل كل شيء لأجله.
1: No.
2: لا.
1: He kept on walking.
2: بل ظل يسير.
1: He kept on planning.
2: وظل يفكر ويخطط.
1: He kept on studying the maps.
2: وظل يدرس الخرائط.
1: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
2: وظل يتصور أفضل الطرق التي يصل بها إلى تحقيق مقصده.
1: My listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون جيدا.
1: Prayer is not an excuse for laziness.
2: الصلاة ليست عذرا نبرر به كسلنا.
1: Prayer is not a substitute for action.
2: الصلاة ليست بديلا عن العمل.
1: That is why the Bible says to watch and pray.
2: ولهذا السبب يقول كتاب المقدس اسهروا وصلوا.
1: You need to do both.
2: أي أن عليك أن تعمل الاثنين معا.
1: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
2: فبينما كان موسى يصلي ويداه مرفوعتان نحو السماء.
1: Joshua was down in the battlefield fighting.
2: كان يشوع في ميدان المعركة يحارب.
1: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
2: وطلب نحميا من شعبه أن يبنوا بيد وأن يحملوا السيف باليد الأخرى.
1: Watch and pray.
2: اسهروا وصلوا.
1: And that's what Eliezer was doing.
2: وهذا ما كان إليعازر يفعله.
1: But very quickly, there is a third thing that I want you to notice here.
2: ولكن وبسرعة هناك أمر ثالث أريد أنك تلاحظه هنا.
1: This woman had to be related to his master Abraham.
2: هذه المرأة كان ينبغي أن تكون قريبة لسيده إبراهيم.
1: That was his commission.
2: كانت هذه مهمته.
1: Those were his instructions.
2: وكانت تلك هي التعليمات التي لديه.
1: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
2: فبعد أن قطع نصف المسافة وبدأ يشعر بالتعب ربما كان يجرب أن يقول لنفسه حسناً يمكن أن نرضى بأية امرأة نلتقي بها.
1: But no.
2: ولكن لا.
1: He could have put things off and just wandered around the corner.
2: ربما كان يجرب أن يؤجل كل شيء وينزوي في ركن من الأركان يتجول فيه.
1: He could have done any kind of thing.

0: تلاحظ أنه لم يطالب بمعجزة.
1: He just put a sign there.
0: لقد اكتفى بمجرد أن يضع علامة.
1: He said, God, I'm going to trust you to show me.
0: قال يا رب إنني أثق فيك أنك ترشدني.
1: I want you to show me and then I will know it is from you.
0: أريد أنك ترشدني وحينئذ سأعرف أن الأمر يخرج منك.
1: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
0: وفي تلك الأيام كانت العلامة الوحيدة التي يعرفون بها أخلاق المرأة وصفاتها هي كيفية تصرفها وسلوكها.
1: A woman of character was a generous woman.
0: فالمرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة السخية.
1: A woman of character was a hospitable woman.
0: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تكرم ضيوفها.
1: A woman of character was self-giving woman.
0: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تضحي وتبذل نفسها.
1: That was the only sign he knew, and therefore he placed that sign.
0: كانت هذه هي العلامة الوحيدة التي عرفها إليعازر ولذلك وضع هذه العلامة.
1: I will say more about that in our next broadcast.
0: سأتحدث عن ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة.
1: But listen carefully as to the reason Eliezer said what he said.
0: لكن أرجو أن تنصت جيدا إلى السبب الذي دعا إليعازر أن يقول ما قاله.
1: Verse 14 of chapter 24.
0: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الرابع والعشرين. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميل جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق.
1: Now had Eliezer went to a Canaanite woman and asked her for a drink.
0: فلو أن إليعازر ذهب إلى امرأة كنعانية وطلب منها أن تعطيه ليشرب.
1: She would have looked at him and said.
0: لكانت قد نظرت إليه وقالت.
1: No, get it yourself. You are stronger than I am.
0: لا, اذهب أنت بنفسك لتشرب فأنت أقوى مني.
1: Now this is the spirit of the age.
0: كانت تلك هي روح العصر.
1: It is not new.
0: فالأمر إذن ليس بجديد.
1: It goes back to the Canaanite days.
0: إنه يعود إلى أيام الكنعانيين.
1: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
0: ولهذا لم يكن إبراهيم يريد أن يختار عروسا لابنه إسحاق من بين الكنعانيات.
1: My listening friends, listen carefully.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
0: عرف إبراهيم أن إسحاق كان ابن الموعد.
1: Do you know how long he waited for Isaac?
0: هل تعرف كم ظل ينتظر إسحاق؟
1: Do you know how many years?
0: هل تعرف كم من السنين انتظر؟
1: He waited 25 years.
0: لقد انتظر مدة 25 سنة.
1: He got old and his wife Sarah got old and he gave up a few times.
0: لقد تقدم في السن وكذلك سارة زوجته وربما شعر باليأس بضعة مرات.
1: In fact, at one time he wanted to adopt Eliezer the servant to become his adopted son and inherit his earthly goods.
0: بل إنه في الواقع أراد مرة أن يتبنى عبده إليعازر ليكون ابنه بالتبني ليرث كل ممتلكاته الأرضية.
1: And then one time when he got Ishmael, he said, "Oh, let Ishmael live before you."
0: ومرة عندما جاء بإسماعيل قال ليت إسماعيل يعيش أمامك.
1: God said, "No, no, no."
0: وقال الله لا لا لا.
1: I have made you a promise, and I'll keep it.
0: لقد وعدتك ولا بد أن أفي لك بوعدي.
1: Listen to this, my listening friends.
0: أرجو أيها الأصدقاء المستمعون أن تنصتوا إلى هذا جيدا.
1: When God makes a promise, it may take 25 years, but He always keeps His word.
0: عندما يعطي الله وعدا. قد يستغرق الأمر 25 عاما للوفاء به ولكنه دائما يفي بوعده.
1: Abraham knew that God had promised him that through Isaac his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
0: وقد عرف إبراهيم أن الله كان قد وعده أنه خلال إسحاق سيكون نسله الروحي أكثر عددا من نجوم السماء.
1: Abraham knew that the ancestors

0: of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
1: وعرف إبراهيم أن ثلث الرب يسوع المسيح كان لابد أن تكون امرأة ذات صفات طيبة.
0: So Eliezer planned a sign.
1: وهكذا خطط إليعازر أن تكون هناك علامة.
0: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
1: إذا طلبت من امرأة أن تعطيني لأشرب ثم تعرض أن تسير الميل الثاني دون أن أطلب منها ذلك، فحينئذ ستكون هي المرأة التي أبحث عنها.
0: Simple? Yes.
1: أهكذا بكل بساطة؟ نعم.
0: But the plan was not simplistic.
1: ولكن الخطة لم تفرط في البساطة إلى حد الخطأ أو سوء الفهم.
0: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي بعض الأشياء الهامة التي أود أن أخبركم بها قبل أن أنتهي من هذه الحلقة اليوم.
0: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
1: هناك بعض الناس الذين يقولون إنك لا ينبغي أن تكون محددا في صلاتك.
0: They really believe this sincerely.
1: وهم يعتقدون هكذا بإخلاص.
0: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
1: فهم يظنون أنهم لا ينبغي أن يصلوا لأجل أشياء محددة فقط إذا كانت هذه الحالة ضد إرادة الله.
0: Well, I have news for them.
1: حسناً، لدي بعض الأخبار لهؤلاء الناس.
0: God is very capable of saying no.
1: الله قادر تماماً أن يقول لا.
0: But my question to them is this.
1: ولكن سؤالي لهؤلاء الناس هو هذا.
0: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
1: كيف تعرف أن الله قد استجاب لصلاتك إذا لم تكن قد صليت لأجل شيء محدد؟
0: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
1: وهناك أناس يخافون أن يطلبوا من الله أي شيء خشية أن تكون صلاتهم خارج إرادة الله.
0: Let me put your mind at rest.
1: دعني أطمئنك.
0: When your heart is right.
1: عندما يكون قلبك مستقيما.
0: When your heart is bent toward obedience to the will of God.
1: عندما يكون قلبك متجها إلى طاعة إرادة الله.
0: When your heart is committed to do the will of God.
1: عندما يكون قلبك مكرسا لعمل إرادة الله.
0: You can ask God for anything.
1: فإنك تستطيع أن تطلب أي شيء من الله.
0: Because with that kind of heart, you are not going to ask for stupid things.
1: لأنك إذا كنت تحمل مثل هذا القلب، فإنك لا يمكن أن تطلب من الله أشياء غبية أو سخيفة.
0: You are going to ask for things that are honoring to God.
1: أنت ستطلب من الله أشياء تكرم الله وتشرفه.
0: You are going to ask for things that are glorifying God.
1: أنت ستطلب أشياء تمجد الله.
0: You are going to ask for things that are pleasing to God.
1: أنت ستطلب أشياء تسر الله.
0: Praying specifically does not dishonor God.
1: طلب أشياء محددة لا تشين الله أو تسيء إليه.
0: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
1: في الواقع الصلاة لأجل أشياء محددة هي الطريقة الوحيدة التي بها تستطيع أن تعرف أن الله هو الذي صنع هذا الشيء.
0: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
1: في عام 1987 كنت راعيا لكنيسة تضم أقل من 50 عضوا.
0: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000-seat church in a visible location in the city where I lived.
1: في ذلك الوقت قلت لأصدقائي إنني أعتقد أننا نحتاج إلى كنيسة بها 3,000 مقعد في موقع منظور في المدينة التي كنت أعيش فيها.
0: Many of them thought that it was impossible.
1: وكثيرون منهم ظنوا أن هذا مستحيل.
0: Many of them said it could not happen.
1: كثيرون منهم قالوا إن هذا لا يمكن أن يحدث.
0: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
1: لكن بعد 13 عاما أصبح كل واحد في العالم يعرف أن الله فعل ذلك.
0: I was talking to a friend the other day, and I said to him that my very simple philosophy is this.
1: كنت أتحدث ذات يوم إلى صديق لي وقلت له إن فلسفتي البسيطة جدا هي هذه.
0: If you can explain it, then God didn't do it.
1: إذا كنت تستطيع أن تفسر ما حدث فمعنى هذا أن الله لم يفعل ذلك الشيء.
0: My listening friends, God wants us to learn these three things.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، الله يريدنا أن نتعلم هذه الأشياء الثلاثة.
0: What are they?
1: ما هي؟
0: First,
1: أولاً،
0: we must be dependent on God in prayer always.
1: ينبغي أن نعتمد على الله في الصلاة دائماً.
0: Second,
1: ثانياً،
0: we must work while praying.
1: ينبغي أننا نعمل بينما نصلي.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: we should believe God for big things from a big God for His kingdom.
1: ينبغي أن نصدق الله لعمل أشياء كبيرة من إله كبير لأجل ملكوته.
0: Again, my friend, it's time for us to go.
1: مرة أخرى أيها الأصدقاء، إنها الآن الساعة لكي ننتهي من حلقتنا هذه.
0: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward Eliezer, who prayed extraordinary prayer.
1: يسعدنا أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة، فسنستمر في التأمل في إنسان عادي هو إليعازر الذي صلى صلاة غير عادية، صلاة رائعة.
0: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة وأنت تصلي.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العزة الأخيرة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: بتخيل انه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء، فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط. ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش فيه رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لانه لو اكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. انا ما اعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معاهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة. ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب. ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side، كان في رسمة رسمها الفنان أعتقد أنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته. وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا، وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي المودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: انت فقدت كل حاجة. فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف، فمفيش حاجة ممكن تحصل لك على الأرض هتسبب ليك ضرر للأبد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك أنت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه إلى أبد الآبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول: دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة، واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك. هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم، لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس، وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22، في عدد 14 بيقول: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا إما في القائمة أو لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد إنه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
2: أيوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا إن في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الأبيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدقي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشارع.

موقعة باسم الرب يسوع، ليأتي كلامك الصالح على بلدنا. مسبح للرب وسط أرض بص، تسبيحات يعرفك الجميع، حب غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك. مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاه تعطيه مادي بمساعده جسديه اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افمله مشيئتك.

schnell.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب.

انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: إحنا مكملين بنتكلم عن الأسد والغزالة، وعرفنا خلاص إن الأسد أسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والأسد بسرعة 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الأسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الأسد لازم تتأكد أنها أسرع من إيه؟ من أسرع أسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده، بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا، عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إن هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة، لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
3: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
7: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
8: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
9: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
3: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
3: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أقلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
7: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
8: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
9: يقبلون انصرافنا إلى الدين ما دام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
3: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
9: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
8: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
7: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
3: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
8: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
3: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله بل حتى مجرد التفكير بوجود الله حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع ووباء معد من أشد الأنواع خطرا، ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحواتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعدك يا عم قاسم.
2: نعدك يا عم قاسم.
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك اختلافات وتناقضات في صموئيل الثاني 10:18، حيث يقول: وقتل داود من آرام 700 مركبة و40,000 فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولكن أخبار الأيام الأول 19:18 يقول: وقتل داود من آرام 7,000 مركبة و40,000 راجل، وقتل شوبك رئيس الجيش.
2: المقصود بكلمة المركبة في العبارة الأولى هو الرجال الذين فيها، وفي كل مركبة 10 جنود، والذي يعين هذا المقدار العدد المذكور في سفر الأخبار، فإن الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا، فيكون 7,000 جندي، وهو يقول: وقتل داود 700 مركبة. المركبة لا تقتل، بل يقتل من فيها. والمقصود بعبارة النبي في المكان الثاني هو الرجال، فلا تناقض ولا خلاف. وقوله فارس في مكان، وفي مكان آخر يقول راجل، يظهر أنهم كانوا يحاربون تارة مشاة وأخرى على الخيل. فمن قال إنهم كانوا على الخيل أطلق عليهم كلمة فرسان من باب التغليب، ومن نظر إلى أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمة مشاة راجل من باب التغليب. والقول إليهم لا يناقض حيلام، فإذا قال النبي صموئيل إن داود توجه إلى حيلام ليحارب أعداءه، ثم قال نبي آخر في سفر الأخبار إنه توجه إليهم لمحاربتهم، فما الفرق بين الأمرين؟ لقد توجه إليهم في حيلام، وهدد عزر هو نفسه هدر عزر كما قلنا في حديث سابق، وشوبك هو نفسه شوبك، ورئيس الجيش هو ذات رئيس الجيش.
1: ورد في صموئيل الثاني 11:3 اسم أم الملك سليمان بثشبع بنت أليعام، ويناقضه ما ورد في أخبار الأيام 1:3-5 بثشوع بنت عمييل.
2: بثشوع هي نفسها بثشبع، وواضح أن بين هاتين الكلمتين تشابهاً. قد كان أبوها يسمى تارة عمييل وأخرى أليعام، فإنه يجوز تسمية الإنسان تارة باسمه وأخرى بلقبه أو كنيته، كما هو المعهود في كل لغة. وكثيرا ما يتغير اسم الإنسان عند حدوث حادثة مهمة له، كما تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل.
1: جاء في صموئيل الثاني 12:31 عن داود: وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الأجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ولكنه يقول في أخبار الأيام الأول 20:3: وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. وبين الآيتين اختلاف، فإن كانت عبارة صموئيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر الأخبار مثلها.
2: لا نرى فرقا بين الآيتين، فهما توضحان إذلال داود لبني عمون حتى عاشوا في الذل مدة حياتهم، ووضعهم تحت المنشار والنورج، مما يدل على منتهى الانكسار والانسحاق من جانبهم، ويعني أنهم صاروا أذلاء. لقد وضعهم داود تحت المناشير ونشرهم. قسوة فظيعة، لكن لا تناقض بين النصين.

0: يقول صموئيل الثاني 14:27 إنه ولد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامار. ولكن في صموئيل الثاني 18:18 يقول أبشالوم إنه ليس له ابن لتذكير اسمه.
1: الآيتان صحيحتان، فواضح أن سفر صموئيل الثاني 14 يذكر اسم الابنة ثامار ولا يذكر أسماء الأبناء، مما يعني أن أولاد أبشالوم الثلاثة ماتوا صغارا، فحاول أبشالوم أن يخلد ذكره بإقامة نصب يحمل اسمه وسماه يد أبشالوم كما قال سفر صموئيل الثاني 18:18.

0: ورد في صموئيل الثاني 15:7-8 وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في آرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. والقول 40 سنة خطأ، والقول آرام خطأ كذلك، والصحيح أن يقول 4 سنين لا 40، وأن يقول آدوم لا آرام.
1: القول 40 سنة قول مطلق غير محدد بشيء، فلم يقل في نهاية 40 من ثورة أبشالوم أو ما شاكل ذلك، فيمكن أن يكون ما حدث بعد 40 سنة من مسح صموئيل النبي لداود ملكا، وليس من وقت فتنة أبشالوم ومسح داود ملكا من الحوادث المهمة التي تؤرخ منها التواريخ، وحينئذ فلا وجه للاعتراض. وقال المؤرخ الشهير يوسيفوس إن القراءة هي 4 سنين، فيكون 4 سنين من عصيان أبشالوم، والقراءتان صحيحتان. أما القول إن كلمة آرام خطأ وصوابه أدوم، فنقول إن كلمة آرام عامة تشمل أدوم وتشمل غيرها.
0: جاء في صموئيل الثاني 17:25 أن عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي، ولكن في أخبار الأيام الأول 2:17 يقول أن يثرى إسماعيلي.
1: يثرى إسماعيلي بالميلاد، لكنه صار يهوديا وكان اسمه الإسماعيلي يثر، فصار يثرى.
0: جاء في صموئيل الثاني 19:29 أن داود قسم ممتلكات مفيبوشث مع خادمه صيبا، مع أن مفيبوشث كان بريئا وكان صيبا كاذبا. ألا يدل هذا على أن داود كافأ الكذب وظلم الأمانة؟
1: كان صيبا واسطة تعريف داود بمفيبوشث، فرد داود ممتلكات عائلة مفيبوشث له. ولما كان مفيبوشث أعرج الرجلين، فقد أمر داود صيبا بالإشراف على تلك الأراضي، ودخل الطمع صيبا فخدع داود عندما كان أبشالوم يقوم بانقلابه الفاشل على أبيه. ولم تكن حالة داود النفسية طبيعية بسبب ظروفه السياسية وقتها، فأصدر حكمه أن يأخذ صيبا ممتلكات مفيبوشث دون أن يحقق في القضية قبل أن يصدر حكمه، وقد أظهر الضعف وعدم العدالة بسبب ما كان يمر به من ظروف مؤلمة. على أن الذين يوجهون اللوم لداود يجب أن يرجعوا إلى الاتفاق الأصلي في صموئيل الثاني 9:10، حيث كلف داود صيبة بزراعة الأرض لحساب مفيبوشث الأعرج، وبناء على هذا يستحق صيبة نصف المحصول. فحصول صيبة على نصف الأرض يعني أنه سيزرع النصف الآخر لحساب مفيبوشث، وهذه عدالة. ولا يجب أن ننسى هنا المزمور 15 الذي كتبه نبي الله داود وقال فيه: يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ وأجاب السؤال بقوله: السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة على البريء. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. ولا شك أن الذي أوحى الله إليه بهذه الكلمات العظيمة لم يكن ليظلم أحدا بنية أن يظلم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برا. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سار، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص لواحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقه دي، ازاز فاضيه.
1: دي حاجه طبعا بتضايق. يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح بنبص تلاقي يعني نرجع نلمه مره واتنين من الناس اللي بتبقى راكبه العربيات وبيحذفوا الازايز، الكنس، مكان الاكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا.
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربيات، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقيه والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد. المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه. وده واجهه البلد، ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: متشكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على نظافة، ممكن يبقى شغالين بيرموا ازايز البيرة في وشنا، بيعاملونا معاملة وحشة، بيرموا الزبالة في الارض. يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش. واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده. احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله، والكل بيرمي والمدارس ترمي في الشارع، ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برا.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين نظيف، البلد ما كنت تندم. غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب، واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك، مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مرة

طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والقرار.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

تحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

تلميذ مستعد. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. المزمور 25 الآية 12 والآية 14. عندما يبدأ الله في تعليم الإنسان، فإنه يختار تلاميذه على أساس الشخصية وليس القدرة الفكرية أو الدرجات الأكاديمية أو المكانة الاجتماعية. إنه يبحث عن اتجاه القلب الداخلي تجاهه، الخضوع والاحترام. علاوة على ذلك يضع الله المنهج، فهو يعلم مثل هذا الرجل في الطريق الذي يختاره الله. في كثير من الأحيان لا يكون هذا هو الطريق الذي نختاره لأنفسنا. قد نميل نحو موضوعات مثل النبوة أو الإعلانات التي تبدو عميقة، في حين أن منهج الله قد يركز على ما هو متواضع وواقعي، الخدمة والتضحية والإخلاص. لأولئك الذين يخضعون لتعليمات الله هناك مكافآت عظيمة. سر الرب لخائفيه. في العلاقات الإنسانية لا نشارك أسرارنا إلا مع من نثق بهم، وبالمثل عندما يشاركنا الله أسراره فهذا دليل على أننا اكتسبنا ثقته. هذه هي شهادة تخرجنا. يتجلى هذا بشكل جميل في علاقة يسوع مع تلاميذه، فبعد أن أخضعهم لثلاث سنوات من التلمذة الصارمة قال لهم: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سميتكم أحباء، لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 الآية 15. أولا، تعلم يسوع نفسه من الآب من خلال الخضوع الكامل له، ثم قام بدوره بنقل كل ما تعلمه من الآب إلى أولئك الذين خضعوا له بنفس الطريقة. ولا يزال الله يختار تلاميذه على نفس الأساس، ولم تتغير متطلباته ولا منهجه. يا رب، أريد أن أكون تلميذا مستعدا أن تشاركني أسرارك في وقتك.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشركات.

كلامك الصالح على بلدنا. نسبح للرب وسط أرض مصر تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيك مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهم افملي مشيئتك الوقت الجاي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Welcome back to the broadcast.
2: نرحب بكم مرة أخرى للاستماع إلينا.
1: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
2: في حلقتنا الماضية تركت لك سؤالا للتأمل.
1: Do you remember what it was?
2: هل تذكر ماذا كان ذلك السؤال؟
1: Well, while you are thinking, let me review the last message.
2: بينما تفكر دعني أراجع معك الرسالة الماضية.
1: It may help you remember.
2: فقد يساعدك ذلك على التذكر.
1: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
2: لقد بدأنا منذ قليل دراسة في الأصحاح 24 من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد 21.
1: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
2: أرسل إبراهيم كبير بيته إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
1: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
2: أرسله إبراهيم في مهمة العثور على زوجة لابنه إسحاق.
1: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
2: هل تذكر أول شيء فعله إليعازر؟
1: The first thing that Eliezer did was pray.
2: كان أول شيء عمله إليعازر هو أنه صلى.
1: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
2: كان أول شيء عمله عبد إبراهيم أنه طلب معرفة فكر الله.
1: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
2: أول ما عمله إليعازر كان أنه طلب معرفة إرادة الله وتوجيهه.
1: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
2: كان السؤال هو من هو الشخص الذي اخترته لابن سيدي؟
1: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
2: وفي الواقع كانت هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت في الكتاب المقدس.
1: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: لابد أن أناسا كثيرين صلوا قبل الأصحاح 24 من سفر التكوين، لكن هذه الصلاة هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
1: Here it is.
2: وهذه هي الصلاة.
1: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
2: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
1: In our last broadcast, I asked you the following question.
2: في حلقتنا الماضية سألتك هذا السؤال.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
2: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي هكذا؟
1: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
2: أين تعلم إليعازر أن يثق في يهوه وأن يتكل عليه هكذا؟
1: From his master Abraham, of course.
2: بالطبع تعلم ذلك من سيده إبراهيم.
1: Obviously, he watched him.
2: من الواضح أنه كان يراقبه.
1: Mothers and fathers, please listen carefully.
2: أيها الآباء والأمهات أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يثقوا في الله بمشاهدتهم لكم وأنتم تثقون في الله.
1: Your children will learn to be thankful and contented in life by watching you exercise the spirit of contentment.
2: أطفالكم سيتعلمون الشكر والقناعة والاطمئنان في الحياة بمشاهدتهم لكم وأنتم تمارسون روح الاكتفاء والرضا والقناعة.
1: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
2: أطفالكم سيتعلمون الاعتماد على الله في أوقات الصعوبات والضيقات في حياتهم بمشاهدتهم لكم وأنتم تعتمدون على الله في أوقات الصعوبات في حياتكم.
1: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا جنودا يجاهدون في الصلاة بمشاهدتهم ومراقبتهم لكم في حياة الصلاة.
1: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
2: أطفالكم سيتعلمون أن يكونوا معتمدين على الله في كل قرار يتخذونه عندما يرونكم تمارسون اعتمادكم على الله.
1: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
2: أيها القادة والمعلمون من المستمعين، أرجوكم أن تنصتوا جيدا.
1: People are learning and modeling not your words but your life.
2: الناس يتعلمون ويقتدون لا بكلماتكم ولكن بحياتكم.
1: People are learning and modeling your walk more than your talk.
2: الناس يتعلمون ويقتدون بسلوككم أكثر مما يفعلون ذلك بكلامكم.
1: Obviously, to Abraham, prayer was the first option, not the last resort.
2: ومن الواضح أن صلاة إبراهيم كانت هي خياره الأول ولم تكن ملاذه الأخير.
1: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
2: من الواضح أن إبراهيم قدم لأسرته النموذج لحياة الصلاة.
1: Not only to his family, but also to all of his servants and those who worked within his compound.
2: وليس فقط لأسرته ولكن أيضا لكل عبيده ولكل الذين كانوا يعملون معه في محيطه.
1: They watched him.
2: كانوا يراقبونه.
1: They learned from him.
2: وكانوا يتعلمون منه.
1: And Abraham modeled prayer for this man, Eliezer.
2: وقدم إبراهيم نموذج الصلاة لهذا الرجل إلياذر.
1: And that is why Eliezer began his journey with prayer.
2: ولهذا السبب بدأ إلياذر رحلته بالصلاة.
1: The Apostle Paul told the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:17.
2: قال الرسول بولس للتسالونيكيين في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي في العدد السابع عشر من الأصحاح الخامس.
1: Pray always or pray continuously.
2: صلوا بلا انقطاع أو صلوا باستمرار.
1: 2,000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
2: وقبل ذلك بألفي عام فهم إلياذر هذا المبدأ في الصلاة.
1: What principle?
2: أي مبدأ هذا؟
1: My listening friends, this is what it is.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا هو المبدأ.
1: It is the principle of prevailing prayer.
2: إنه مبدأ الصلاة التي تهيمن وتسود.
1: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
2: هو مبدأ الممارسة الأمينة والمخلصة لما فهمه.
1: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
2: ربما لم تكن هناك بعثة أكثر استغراقا في الصلاة من هذه البعثة.
1: We only have a summary of Eliezer's prayer.
2: وما هو قدامنا هو مجرد تلخيص لصلاة إلياذر.
1: I have no doubt that throughout this 6-week journey across the blazing heat of the desert.
2: ولا شك أنه خلال هذه الرحلة التي استغرقت 6 أسابيع عبر حرارة الصحراء المتوهجة.
1: From Palestine to modern-day Iraq, Eliezer prayed.
2: من فلسطين إلى العراق المعاصر في زماننا. كان إلياذر يصلي.
1: Throughout these 6 weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
2: خلال هذه الأسابيع الستة، كان إلياذر يسكب قلبه أمام الرب.
1: Morning, noon, and night, Eliezer prayed.
2: كان إلياذر يصلي صباحا وظهرا ومساء.
1: Every waking moment, he prayed.
2: في كل لحظة من لحظات يقظته كان يصلي.
1: Early in the morning he prayed.
2: في الصباح الباكر كان يصلي.
1: Late at night he prayed.
2: وفي ساعة متأخرة من المساء كان يصلي.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: I am dependent on you.
2: أنا معتمد عليك ومتكل عليك.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: You have been good to my master.
2: كنت طيبا وصالحا مع سيدي.
1: Oh Lord.
2: يا رب.
1: You are my master's blesser.
2: أنت المبارك لسيدي.
1: Oh Lord, I know you will not let me down.
2: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, I know you will not let him down.
2: يا رب، أنا أعلم أنك لن تخذله.
1: Oh Lord, your choice and not mine.
2: يا رب ليكن الخيار لك وليس لي.
1: Oh Lord, not my will but yours be done.
2: يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.
1: Oh Lord, what you want, not what I want.
2: يا رب ليكن ما تريده أنت لا ما أريده أنا.
1: Oh Lord, what you like, not what I like.
2: يا رب ليكن ما تحبه أنت لا ما أحبه أنا.
1: Oh Lord, what your desire, not my desire.
2: يا رب ليكن ما ترغبه أنت لا ما أرغبه أنا.
1: So by the time Eliezer arrived in Nahor, he was prayed out.
2: وهكذا عندما وصل إليعازر إلى ناحور كان قد صلى تماما.
1: And God led him to his perfect plan.
2: فقاده الرب إلى خطته الكاملة.
1: But there is a second thing that I want to share with you.
2: لكن هناك أمر ثاني أريد أن أشرككم معي فيه.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
1: I don't want you to miss this.
2: أود ألا يفوتكم هذا.
1: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
2: كان إليعازر يصلي وهو يواصل السفر.
1: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
2: إنه لم يجلس على مقعد سهل لا يعمل شيئا وينتظر أن الله يفعل كل شيء لأجله.
1: No.
2: لا.
1: He kept on walking.
2: بل ظل يسير.
1: He kept on planning.
2: وظل يفكر ويخطط.
1: He kept on studying the maps.
2: وظل يدرس الخرائط.
1: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
2: وظل يتصور أفضل الطرق التي يصل بها إلى تحقيق مقصده.
1: My listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيداً.
1: Prayer is not an excuse for laziness.
2: الصلاة ليست عذراً نبرر به كسلنا.
1: Prayer is not a substitute for action.
2: الصلاة ليست بديلاً عن العمل.
1: That is why the Bible says to watch and pray.
2: ولهذا السبب يقول الكتاب المقدس اسهروا وصلوا.
1: You need to do both.
2: أي أن عليك أن تعمل الاثنين معا.
1: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
2: فبينما كان موسى يصلي ويداه مرفوعتان نحو السماء.
1: Joshua was down in the battlefield fighting.
2: كان يشوع في ميدان المعركة يحارب.
1: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
2: وطلب نحميا من شعبه أن يبنوا بيد وأن يحملوا السيف باليد الأخرى.
1: Watch and pray.
2: اسهروا وصلوا.
1: And that's what Eliezer was doing.
2: وهذا ما كان إليعازر يفعله.
1: But very quickly, there is a third thing that I want you to notice here.
2: ولكن وبسرعة هناك أمر ثالث أريد أنك تلاحظه هنا.
1: This woman had to be related to his master Abraham.
2: هذه المرأة كان ينبغي أن تكون قريبة لسيده إبراهيم.
1: That was his commission.
2: كانت هذه مهمته.
1: Those were his instructions.
2: وكانت تلك هي التعليمات التي لديه.
1: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
2: فبعد أن قطع نصف المسافة وبدأ يشعر بالتعب، ربما كان يجرب أن يقول لنفسه حسناً يمكن أن نرضى بأية امرأة نلتقي بها.
1: But no.
2: ولكن لا.
1: He could have put things off and just wandered around the corner.
2: ربما كان يجرب أن يؤجل كل شيء وينزوي في ركن من الأركان يتجول فيه.
1: He could have done any kind of thing.
2: كان في وسعه أن يعمل كل الأشياء.
1: But Eliezer had to obey the commission.
2: ولكن إليعازر كان لابد أن يطيع إرساليته ويقوم بمهمته.
1: The woman must not be of the Canaanites.
2: كان لابد ألا تكون المرأة من الكنعانيات.
1: The woman must be a God-fearing woman.
2: كان لابد أن تكون المرأة تقية تخاف الله.
1: So Eliezer placed a sign.
2: وهكذا وضع إليعازر علامة.
1: You may have noticed that he did not ask for a miracle.
2: ربما تلاحظ أنه لم يطالب بمعجزة.
1: He just put a sign there.
2: لقد اكتفى بمجرد أن يضع علامة.
1: He said, God, I'm going to trust you to show me.
2: قال يا رب إنني أثق فيك أنك ترشدني.
1: I want you to show me and then I will know it is from you.
2: أريد أنك ترشدني وحينئذ سأعرف أن الأمر يخرج منك.
1: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
2: وفي تلك الأيام كانت العلامة الوحيدة التي يعرفون بها أخلاق المرأة وصفاتها هي كيفية تصرفها وسلوكها.
1: A woman of character was a generous woman.
2: فالمرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة السخية.
1: A woman of character was a hospitable woman.
2: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تكرم ضيوفها.
1: A woman of character was self-giving woman.
2: المرأة ذات الصفات الطيبة هي المرأة التي تضحي وتبذل نفسها.
1: That was the only sign he knew, and therefore he placed that sign.
2: كانت هذه هي العلامة الوحيدة التي عرفها إليعازر، ولذلك وضع هذه العلامة.
1: I will say more about that in our next broadcast.
2: سأتحدث عن ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة.
1: But listen carefully as to the reason Eliezer said what he said.
2: لكن أرجو أن تنصت جيدا إلى السبب الذي دعا إليعازر أن يقول ما قاله.
1: Verse 14 of chapter 24.
2: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الرابع والعشرين. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق.
1: Now had Eliezer went to a Canaanite woman and asked her for a drink.
2: فلو أن إليعازر ذهب إلى امرأة كنعانية وطلب منها أن تعطيه لأشرب.
1: She would have looked at him and said.
2: لكانت قد نظرت إليه وقالت.
1: No, get it yourself. You are stronger than I am.
2: لا, اذهب أنت بنفسك لتشرب فأنت أقوى مني.
1: Now this is the spirit of the age.
2: كانت تلك هي روح العصر.
1: It is not new.
2: فالأمر إذن ليس بجديد.
1: It goes back to the Canaanite days.
2: إنه يعود إلى أيام الكنعانيين.
1: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
2: ولهذا لم يكن إبراهيم يريد أن يختار عروسا لابنه إسحاق من بين الكنعانيات.
1: My listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
2: عرف إبراهيم أن

0: ورث كل ممتلكاته الأرضية.
1: And then one time when he got Ishmael, he said, "Oh, let Ishmael live before you."
0: ومرة عندما جاء بإسماعيل قال ليت إسماعيل يعيش أمامك.
1: God said, "No, no, no."
0: وقال الله لا لا لا.
1: I have made you a promise, and I'll keep it.
0: لقد وعدتك ولا بد أن أفي لك بوعدي.
1: Listen to this, my listening friends.
0: أرجو أيها الأصدقاء المستمعون أن تنصتوا إلى هذا جيدا.
1: When God makes a promise, it may take 25 years, but He always keeps His word.
0: عندما يعطي الله وعدا. قد يستغرق الأمر 25 عاما للوفاء به ولكنه دائما يفي بوعده.
1: Abraham knew that God had promised him that through Isaac his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
0: وقد عرف إبراهيم أن الله كان قد وعده أنه خلال إسحاق سيكون نسله الروحي أكثر عددا من نجوم السماء.
1: Abraham knew that the ancestor of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
0: وعرف إبراهيم أن سلف الرب يسوع المسيح كان لابد أن تكون امرأة ذات صفات طيبة.
1: So Eliezer planned a sign.
0: وهكذا خطط إليعازر أن تكون هناك علامة.
1: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
0: إذا طلبت من امرأة أن تعطيني لأشرب ثم تعرض أن تسير الميل الثاني دون أن أطلب منها ذلك فحينئذ ستكون هي المرأة التي أبحث عنها.
1: Simple? Yes.
0: أهكذا بكل بساطة؟ نعم.
1: But the plan was not simplistic.
0: ولكن الخطة لم تفرط في البساطة إلى حد الخطأ أو سوء الفهم.
1: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي بعض الأشياء الهامة التي أود أن أخبركم بها قبل أن أنتهي من هذه الحلقة اليوم.
1: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
0: هناك بعض الناس الذين يقولون إنك لا ينبغي أن تكون محددا في صلاتك.
1: They really believe this sincerely.
0: وهم يعتقدون هكذا بإخلاص.
1: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
0: فهم يظنون أنهم لا ينبغي أن يصلوا لأجل أشياء محددة فقط إذا كانت هذه الحالة ضد إرادة الله.
1: Well, I have news for them.
0: حسنا، لدي بعض الأخبار لهؤلاء الناس.
1: God is very capable of saying no.
0: الله قادر تماما أن يقول لا.
1: But my question to them is this.
0: ولكن سؤالي لهؤلاء الناس هو هذا.
1: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
0: كيف تعرف أن الله قد استجاب لصلاتك إذا لم تكن قد صليت لأجل شيء محدد؟
1: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
0: وهناك أناس يخافون أن يطلبوا من الله أي شيء خشية أن تكون صلاتهم خارج إرادة الله.
1: Let me put your mind at rest.
0: دعني أطمئنك.
1: When your heart is right.
0: عندما يكون قلبك مستقيما.
1: When your heart is bent toward obedience to the will of God.
0: عندما يكون قلبك متجها إلى طاعة إرادة الله.
1: When your heart is committed to do the will of God.
0: عندما يكون قلبك مكرسا لعمل إرادة الله.
1: You can ask God for anything.
0: فإنك تستطيع أن تطلب أي شيء من الله.
1: Because with that kind of heart, you are not going to ask for stupid things.
0: لأنك إذا كنت تحمل مثل هذا القلب، فإنك لا يمكن أن تطلب من الله أشياء غبية أو سخيفة.
1: You are going to ask for things that are honoring to God.
0: أنت ستطلب من الله أشياء تكرم الله وتشرفه.
1: You are going to ask for things that are glorifying God.
0: أنت ستطلب أشياء تمجد الله.
1: You are going to ask for things that are pleasing to God.
0: أنت ستطلب أشياء تسر الله.
1: Praying specifically does not dishonor God.
0: طلب أشياء محددة لا تشين الله أو تسيء إليه.
1: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
0: في الواقع الصلاة لأجل أشياء

0: محددة، هي الطريقة الوحيدة التي بها تستطيع أن تعرف أن الله هو الذي صنع هذا الشيء.
1: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
0: في عام 1987 كنت راعيا لكنيسة تضم أقل من 50 عضوا.
1: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000 seat church in a visible location in the city where I lived.
0: في ذلك الوقت قلت لأصدقائي إنني أعتقد أننا نحتاج إلى كنيسة بها 3,000 مقعد في موقع منظور في المدينة التي كنت أعيش فيها.
1: Many of them thought that it was impossible.
0: وكثيرون منهم ظنوا أن هذا مستحيل.
1: Many of them said it could not happen.
0: كثيرون منهم قالوا إن هذا لا يمكن أن يحدث.
1: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
0: لكن بعد 13 عاما أصبح كل واحد في العالم يعرف أن الله فعل ذلك.
1: I was talking to a friend the other day and I said to him that my very simple philosophy is this.
0: كنت أتحدث ذات يوم إلى صديق لي وقلت له إن فلسفتي البسيطة جدا هي هذه.
1: If you can explain it, then God didn't do it.
0: إذا كنت تستطيع أن تفسر ما حدث فمعنى هذا أن الله لم يفعل ذلك الشيء.
1: My listening friends, God wants us to learn these three things.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، الله يريدنا أن نتعلم هذه الأشياء الثلاثة.
1: What are they?
0: ما هي؟
1: First,
0: أولاً،
1: we must be dependent on God in prayer always.
0: ينبغي أن نعتمد على الله في الصلاة دائماً.
1: Second,
0: ثانياً،
1: we must work while praying.
0: ينبغي أننا نعمل بينما نصلي.
1: Thirdly,
0: ثالثاً,
1: we should believe God for big things from a big God for His kingdom.
0: ينبغي أن نصدق الله لعمل أشياء كبيرة من إله كبير لأجل ملكوته.
1: Again, my friend, it's time for us to go.
0: مرة أخرى أيها الأصدقاء، إنها الآن الساعة لكي ننتهي من حلقتنا هذه.
1: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward, Eliezer, who prayed extraordinary prayer.
0: يسعدنا أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة، فسنستمر في التأمل في إنسان عادي هو إليعازر الذي صلى صلاة غير عادية، صلاة رائعة.
1: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة وأنت تصلي.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: هل سألت في يوم شكل السماء هيبقى إيه؟ أفضل وصف عندنا هو وصف المدينة المقدسة أورشليم الجديدة، وفي المدينة العملاقة دي القديسين هيستمتعوا بالمساواة، وهيكونوا في صحة كاملة، وهيخدموا الله مع بعض، وكل ده هيكون في ضوء وجه الله، ومش هيكون فيه ليل تاني، وكل ده لظهر الدهور. والنهاردة هناخد نظرة أخيرة على بيت المؤمن الأبدي، وهنشوف مين هيسكن فيه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنختم مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الأخيرة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك، وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات، أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤيا وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء، فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير. وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول: طوبى للذين